اشخاص ايجابيين مهتمين يؤمنون بك ويشجعونك على السعي وراء احلامك ويفرحون لانتصاراتك. لذلك يجب البحث عن هؤلاء البشر الايجابيين.

المستمع العزيز أيضا ما أجمل أن تحيط نفسك بأشخاص إيجابيين وأن تشترك معهم في وضع بعض البرامج كأن تشاركهم في المشي أو الرياضة أو تشاركهم في القيام بالأعمال الإنسانية والشرعية الإيمانية.

الذاتية الحماسية، بالإضافة إلى هذا فإن العلاقة مع هؤلاء الناس الإيجابيين سوف تكون قوية وستجعلك

أيها المستمع العزيز، هناك أناس يجعلوننا أكثر انشراحا وأكثر حبا للحياة السعيدة. لماذا؟ لأنهم في الأصل مشرقون ومحبون وسعيدون.

ارتبط بالأشخاص الإيجابيين لأنهم سيؤثرون في أفكارك وعقلك وسلوكياتك، وبهذه الطريقة سوف تتحول إلى شخص إيجابي بشكل لا شعوري، ثم ستبدأ

قل عني ما تشاء، لكن انظر الى كتفك الشمال، هناك حقي محفوظ فتحدث كما شئت. اذا نصحك شخص بقسوة لا تقاطع واستفد من ملاحظته، فخلف قسوته حب عميق، ولا تك الذي كسر الساعة

فارتوت نفس أضاءت من رضاها شمعة الأشواق في ليل العروس. ترتقي الشمس ترتقي الشمس بعيدا في سماء لم تزل تغرق في سحر الشموس، وتوارى الظلعنا في احتفاء وافر الإحساس وفور الطقوس. فتداوي فتداوي مهجا طال سيرها في قفار الوجد والحرب الضروس. طافت النشوة بالجفن فأغفى غفوة تحن على الطيف العبوس. فأفاقت لهفة النعال تسري جذوة كالخمر مات بالرؤوس. فافزعي فافزعي للصبح

حلو. سحر الشروق، اعداد وتقديم خالد احمد القحوم، اخراج عمر علي بامبوع.

مستمعي ذات المكلف صمت حضر موث الأمل. بعد أن تابعتم معنا برنامج سحر الشروق، الآن نقدم لكم أغاني صباحية، وتغنينا أولا فائزة أحمد يا نسيم الفجر صبح، بعد ذلك تستمعون إلى أيوب طايش بكر غبش. الآن مع فائزة أحمد يا نسيم الفجر صبح.

بشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المقلة تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حكمة.

0: ورق الصباح موعد تواصلنا مع أجمل وأطيب مستمعين لنرحل في سفينتنا إلى المرافق الحضرمية لنتعرف على ما يوجد فيها من مواد تغنينا عن السؤال وننهل إلى ما نريده. فأحلى صباح لأحلى مستمعين.
1: وما أنت الساعة الثامنة حتى نكون وإياكم أحبتنا المستمعين على موعد من التواصل على مدى ساعة أثيرية تجمعنا بكم في دروب المحبة بين أفياء حضرموت ودروبها المختلفة. نصحبكم على مدى هذه الساعة الأثيرية بفقرات عديدة ومتنوعة نقول لكم في كل منعطف منها صباحكم جميل.
0: ومع هذا الصباح الجميل تتجدد التحية.
1: يسعد معنا أصحابكم من الأعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
0: تشاركني التقديم الزميلة أروى بيزي.
1: ويرافقنا من الهندسة الصوتية الزميل عبد الله السود.

0: Beşin Avukatı Sabah.
1: عزيزي المجتمع
0: عزيزتي المستمعة
1: الصباح نور يضيء حياتنا ويجعلها سعادة نستضيء بها دروبنا.
0: الصباح إشعاع نستنير بضوئه راحة تامة نستمد منها صحة وعافية.
1: فما أجمل الصباح حينما يطل علينا بنوره وأشعة شمسه التي نحن بحاجة إليها رغم حرارة الجو.
0: فيا لها من صباحات جميلة نشتاق لها كلما انبلج فجر يوم جديد.
1: نعم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه المتتالية علينا، ومنها هذه المناظر الصباحية البديعة والجميلة التي تجعلنا في سعادة وراحة بال.
0: فصباحكم سعيد بمناظره الخلابة.

0: صباح الخير يا حضرموس، صباح المحبة والعافية لكل مستمعين الأعزاء بكل مكان. وصلنا الآن إلى الفقرة الخاصة بالمثل الشعبي الحضرمي، والذي يقول المثل اليوم.
1: مثل اليوم يقول: زاد الماء على الطحين.
0: زاد الماء على الطحين. إذا زاد الماء على الطحين تعذر خبز الطحين.
1: نعم. وننبه هذا المثل إلى أن الكلام الخارج عن الموضوع يفسد قضية المتكلم،
0: وكذا التكرار في الطلب لحصول المزيد والمزيد مما تطلبه يفضي إلى الطمع الذي يفقدك عطف المعسرين.
1: بالفعل لما الواحد يلح ويكثر من الترداد على الإنسان يمله طبعا. بالفعل حتى يقول: زد غبا تزداد حبا.
0: صحيح. ونحن دائما نكون يعني بعيد عن الطلب المتكرر والسؤال المتكرر.
1: بالفعل.
0: حتى ينقص في حقنا يعني.
1: أكيد ينقص من المروءة. الإلحاح الشديد دائما دائما، تكرار دائما
0: مهم لك الناس.
1: بالفعل يحصل أن الناس يعني تعودوا على أنك دائما ترداد عليهم لطلب شيء ما، فلما حتى بنجرب ما يشوفونك جاي يقولون إيش معه.
0: ولا نزيد من الطمع، لأن الطمع فضاح مثل ما يقولون.
1: بالفعل.
0: يعني الواحد يكون درسه يعني وهكذا يعني.
1: بالفعل. لما الواحد أيضا يعني يثقلها بالكلام أحيانا فيقولون خلاص كفوك، زاد الماء على الطحين.
0: زاد الماء على الطحين.

0: الخير يا حضرموت، ونذهب الآن بكم مستمعينا الكرام إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمكلا. هناك ينتظرنا زميل الراصد الجوي صلاح العبثاني ليطلعنا على مستجدات الطقس والنشرة الجوية. أسعد الله صباحك صلاح. أسعد الله صباحك صلاح، تسمعني؟
1: أيوة.
0: نعم تسمعني؟
1: أنا
0: سلام. نعم تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وأحييكم عبر أثير إذاعة المكلا المقدمة لحضراتكم النشرة الجوية المطرقة بإذن الله تعالى، حيث يتوقع المنتدى الوطني للأرصاد الجوية والإنذار الذكي أن تكون مجموعة من المناطق الساحلية للبلاد مقارنة دائما جزئيا حرارة إذا حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى على السعود المناطق الساحلية ما بين 35 إلى 30 درجة مئوية، مع احتمال طول أمطار خفيفة على أجزاء من أقليم سقطرى والساحل الشرقي المتفرقة على ساحل الدنبة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بـ20 نوت تنشط أحيانا حول أقليم سقطرى وشرق الخليج عادة تصل خاصة سرعة لها إلى 40 نوت. الأجواء الصحراوية غير جزئيا لوجه عام على مرتفعات البلاد الجبلية معه في الأجواء متفاوتة الشتاء وصعوبة بالرعد أحيانا، تشمل أيضا تمتد لتشمل مرتفعات الحجوة بين الشبوة إمكانية تكون الشبوة المائية وتضغط على أجزاء منها. في المناطق الصحراوية صحو إلى زائد جزئي وحار شديد الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، ورياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا في البلاد وتوريدا. المركز الوطني ينبه المواطنين في المناطق المتوقع الأمطار عليها من جريان السيول في الشعب يزيد التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. المواطنين في الصحراء والسهول والمناطق الساحلية والجبال الداخلية من الطقس الحار والشديد الحرارة تواصفوا بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة والإكثار من شرب السوائل، وتجد بحرية الصيادين والبنية السفن للتمرد البحري وارتفاع الموج حول الخميس قصر وشرق الخليج عادة. درجة الحرارة العظمى الصغرى المدن الساحلية 733 المكلا 613 الحديثة 733 سقطرى 533 17 الغيضاء 533 17 مناطق المرتفعة الجبلية صنعاء 236 وفائز 33 19 وإيد 315 وقال 4431 في المدن مناطق الصحراوية سيكون 440 وحدة 39 26 ومعرف 417 حالة البحر خفيفة لما أعتدل يضطرب أحيانا على الساحل الجنوبي وخليج عدن الساحل الشرقي وكذا الساحل الغربي وباب المندب، ليكون معتدل إلى مضطرب إلى شديد الاضطراب أحيانا على خليج سقطرى. راح الأبخاري مكتب الأخبار في مدينة المكلا.
0: شكرا جزيلا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعين الأعزاء. وصلنا الآن مع صحافتنا المحلية، حيث صدرت في العاصمة المؤقتة عدن صحيفة 14 من أكتوبر اليومية، وقد طالعت من الصحيفة بعدد من العناوين على مختلف صفحاتها. نبدأ بالصفحة الأولى.
1: قرار رئاسي بتعيين مستشار لرئيس مجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.
0: الرئيس العليمي يستقبل وفدا من شركة الهند النفطية الأمريكية.
1: رئيس مجلس القيادة يعزي خادم الحرمين الشريفين.
0: الفريق الصليحي يعزي رئيس هيئة التشاور والمصالحة.
1: جلي يسترخي السفير الأمريكي بمناسبة انتهاء فترة عمله.
0: اليمن يدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والتصعيد العسكري في الأبيض بالسودان.
1: عقد اجتماعا بقيادة وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها، رئيس الوزراء: الحكومة تمضي بكل حزم في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة.
0: نجاح الإصلاحات المالية يمثل المدخل الحقيقي لاستعادة فعالية مؤسسات الدولة.
1: المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لرفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد العامة ومعالجة أوجه القصور والاختلالات.
0: وفي الصفحة الثالثة من صحيفة 14 من أكتوبر، صدر هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، نقرأ هذه العناوين: رئيسا مجلسي النواب والشورى يشاركان في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي بالقاهرة.
1: محافظ عدن يلتقي مديري مكتب الضرائب الجديد والسابق عقب استكمال إجراءات الاستلام والتسليم.
0: لدى لقائهما بمديرة مؤسسة فريدريش الوزيرة عهد جاسوس تستعرض الخطة الوطنية لتمكين المرأة وجهود دعم قضايا النوع الاجتماعي.
1: وزيرة الشؤون القانونية: الوزارة مهتمة ببرامج بناء ورفع قدرات كوادرها في مجالات الصيانة التشريعية.

0: وزير التعليم الفني يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير التخصصات الفنية.
1: وفي الصفحة السابعة وهي صفحات الرياضة نقرأ هذه العناوين: الكابتن رائد علي نعمان مدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن يوليو انطلاق ماراثون العاصمة عدن الأول.
0: أول ماراثون في عدن كان في 1909 ميلادية.
1: وأيضا من العناوين الأرقام تتحدث مبابي منافس ميسي الأول في المونديال.
0: مودريتش يحفر اسمه بإنجاز مونديالي غير مسبوق.
1: أبو تريكة يريد مواجهة ميسي وعلامة استفهام على لاعب مصر.
0: بعد تعادله نبدي هدف لمثله وحدة عدن والشعلة أول المتأهلين إلى نصف نهائي دور الوفاء.
1: وفي الصفحة الأخيرة من صحيفة 14 من أكتوبر نقرأ هذه العناوين: وزارة الأوقاف تعتمد الدفعة الثانية من منشآت تفويج المعتبرين لموسم 1448 للهجرة.
0: افتتاح مركز للغسيل الكلوي في مستشفى صداقة بعدن بعد إعادة تجهيزه.
1: استهدفت أسواق ومسالخ الدواجن في عدن ولحج الصحة الحيوانية والحجر البيطري تتحرى ميدانيا عن مرض نيوكاسل. مرض الدجاج؟
0: نعم مرض جديد. الله يهين. وفي محطات كتب ثروة جيزاني عام مضى والغلاء ما زال جاثما.
1: وأيضا هناك عمود لعبد العزيز بن مسيبة: كيف يولد الاستقرار في قلب الصرع.
0: وفي عمود يوميات كتب الدكتور أحمد سنان: عابر سبيل دولة رشيدة دولة رديئة رقم واحد.
1: نعم كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 14 من أكتوبر الصادر هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن.

0: تقديم المساعدات الغذائية المباشرة للمواطنين والمساهمة الفاعلة في تخفيف وطأة المعاناة المعيشية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. دشن يوم أمس الأول السبت في منطقة الرشاد بمدينة الحامي مخبز منير الخيري بتمويل كريم وسخي من دولة الكويت الشقيقة عبر جمعية التواصل الحضاري وتنفيذ مؤسسة أيادي الخير للتنمية.
1: وقد لاقى افتتاح مخبز منير الخيري ارتياحا كبيرا وفرحة عامة أوساط المواطنين بهذا المشروع الرائد الذي يقدم خدمة واسعة إليهم. عن افتتاح هذا المخبز ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ وليد علي باشا نائب المدير التنفيذي لمؤسسة أيادي الخير. أستاذ وليد صباح الخير.
2: صباح النور أستاذ محمد والأخوة المستمعين الكرام عبر إذاعة المكلة.
1: نعم، استبشرت الجماهير في مدينة الحامي يوم أمس الأول السبت بافتتاحكم لهذا المشروع الحيوي المهم في حياتهم وهو افتتاح مخبز منيرة الخيري. فكيف جاءت فكرة افتتاح هذا المخبز ضمن أنشطتكم أنتم في مؤسسة أيادي الخير؟
2: في البداية أشكرك أستاذ محمد على هذا الاتصال عبر إذاعة المكلة، المنبر الإعلامي الجميل ورائع وبرنامجكم الطيب. المخابز الخيرية مؤسسة أيادي الخير للتنمية لديها أكثر من 15 مخبز في عموم محافظات الجمهورية. عندنا مخابز في محافظة النهر ومحافظة حضرموت ومحافظة شبوة، وقريبا سيتم افتتاح مخابز في محافظة أبين، طبعا ضمن توجه المؤسسة في دعم قطاع الأمن الغذائي. زي ما تعرف دشنا كثير من المخابز الخيرية في عاصمة المحافظة في مدينة المكلة، لدينا 3 مخابز. عندنا 2 مخابز في مديرية ري البلوزير والديس الشرقية والريدة وقصيعر والحيص في محافظة المهرة، وقريبا تم تدشين مخبز عملاق في محافظة المهرة في مدينة الويضة، وتم تدشين مخبز آخر في مديرية نصاب في محافظة شبوة. عندنا مخبز عملاق كبير سيتم تدشينه في الأيام القادمة في مديرية أدرق في محافظة شبوة. المخابز الخيرية تلامس هموم المواطن نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن في هذا الوقت الراهن. طبعا فكرة إنشاء مخبز في مدينة الحامي رغم التأخير الكثير في إيجاد موقع في مدينة الحامي، لكن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من سعى وساهم في إيجاد موقع مهم في مدينة الحامي في منطقة الرشاد، وخاصة بالذكر الأخ العزيز الأخ حسين النموري الذي قام بإهدانا موقع خاص به لوالده الله يغفر له ويرحمه. والشكر موصول لكل أهل الحامي على تعاونهم لتسهيل المهام وتدرير كل الفعال في إنشاء هذا المخبز الخيري الذي جاء بتبرع كريم من منيرة المطيري في دولة الكويت وعبر الجمعية الكويتية للتواصل الحضاري بتنفيذ مؤسسة أيادي الخير للتنمية. طبعا مدينة الحامي منذ فترة كثيرة لا يوجد لديها أي مخبز آلي، وإنما يتم استيراد الخبز أو الروتي هذا من مديريات الشحر ومديرية الديس الشرقية، ولله الحمد تم افتتاح المخبز بإذن الله تيار النور في مدينة الحامي، ورأينا ضم عيننا الفرحة الكبيرة التي لاقت هذا الفرحة الكبيرة على عموم المواطنين في مدينة الحامي.
0: نعم أستاذ وليد، طبعا خطوة جميلة جدا أن تقام مثل هذه المخابز الخيرية في عموم المناطق في البلاد. سؤالي هو الكمية التي يوفرها هذا المخبز في الحامي تحديدا، وهل هناك من نية لتوسيعه أو توسعة التوزيع لتشمل القرى المجاورة؟
2: بالنسبة للكمية نحن في البداية زي ما تعرفي أستاذة تدريجيا نوصل إلى كمية كبيرة في التوزيع. طبعا البيع سيكون بيع بسعر الكلفة. ما عندنا مانع بعد أن ينتج المخبز الكميات التي سيتم توزيعها على المدينة المجاورة، المناطق المجاورة، ما في مانع يتم توزيع هذا الروتي للمناطق المجاورة.
1: نعم، بالنسبة للكمية أستاذ وليد، يعني البدائية الآن، يعني أنتم بشنتم يوم السبت ورأينا الصور في مواقع التواصل، يعني هناك من النظافة من الجودة في منتج الروتي، فمبدئيا الآن كم حبة إن شاء الله سينتج هذا المخبز، وهل سيكون التوزيع في هذا منطقة الرشاد الذي يوجد بها المخبز، أو في المناطق المختلفة، أو في الأحياء المختلفة؟ تعرفون أنتم العام يعني واسع.
2: الكمية زي ما قلت لك تدريجيا سيتم التوزيع يمكن عبر 3 نقاط في مدينة الحامي، منطقة الرشاد، موقع المخبز، وكل المناطق المجاورة يجون إلى الموقع لشراء روتي. لكن بإذن الله إن شاء الله مع مشرف المخبز يتم عمل برنامج على فتح نقاط في بعض الحواف أو المناطق في مدينة الحامي.
1: طبعا رأينا من الجودة والنظافة، يعني أنتم حريصين في مؤسسة أيادي الخير، ويمكن تقريبا من ضمن شروطكم أن تكون هناك النظافة والجودة في المنتج.
2: أكيد يا أستاذ محمد، النظافة من الإيمان.
1: نعم صحيح.
2: أول خطوة نحن نبدي بموضوع النظافة. طبعا عندنا عام النظافة، وعندنا أدوات السلامة، وعندنا كل، لأن هذا الناس تأكله. من الواجب علينا نهتم بهذا الجانب الكبير، وبإذن الله إن شاء الله تروا المخبز يكون له صدى واسع في مدينة الحامي، يكون أول مخبز آلي في هذا المدينة التي تستحق كل الخير.
3: نعم أستاذ وليد، بالنسبة للصيانة للمعدات والمخبز نفسه، خاصة ومدينة الحامي عالية رطوبة جدا خاصة هذه الأيام.
2: طبعا احنا عندنا فريق صيانة تابع للمخابز الخيرية، صيانة دورية لكل الآلات لكل المعدات، عندنا مشرفين لكل مخبز، عندنا مشرف عام للمخابز، فالأمور هذا بإذن الله إن شاء الله نحاول قدر الأمكان السيطرة عليها. كون المؤسسة ليست وليدة اليوم في موضوع المخابز، عندنا سلسلة من المخابز الكبيرة لها كل الضوابط وكل العوامل.
1: نعم، بالنسبة للعمالة أستاذ وليد، يعني تختارون العمالة كيف، يعني أو من أبناء المنطقة أو منغولين، وبسعر التقل، فأنت زي ما يباع هذا الخبز أو الروتي؟
2: طبعا العمالة يكون من أبناء المدينة. في البداية نجيب بعض المعلمين لتعليم الروتي لأبناء المنطقة، هو أسبوعين 20 يوم وخلاص. على أبناء المنطقة بعد التعلم هم يقودوا المخبز في الإنتاج.
3: نعم أستاذ وليد، نحن الآن في إجازة المدارس والأطفال طبعا، فهل من نية لدعم هذه المؤسسات التربوية كرياض الأطفال والمدارس وربما الوحدة الصحية أيضا في الحامي كميات من الروتي؟
2: نتمنى والله نتمنى من يكون هذا الجانب من أولويات المؤسسة، لكن إلى الآن ما عندنا أي دعم من أي جهة، ولكن نحن في الافتتاح طرقنا الأبواب هذا لكثير من العبال ومدير المديرية الأستاذ عادل بعتابة لدعم المخبز بالدقيق والديزل لكي يتسنى لنا عمل برنامج وهذا الأمور أستاذ، فهذا فكرة طيبة وإن شاء الله بإذن الله ترى النور.
1: نعم بإذن الله تعالى. طبعا هناك المعتاد من أنواع الروتي لو الفرنسي والإيطالي، هل هناك مستقبل مثلا من إدخال بعض الأشياء الأخرى؟
2: بإذن الله أستاذ محمد، نحن نطمح أن ندخل بعض المعجنات لمخابزنا، وإن شاء الله عندنا فكرة لإدخال بعض المعجنات والأمور الأخرى إن شاء الله بإذن الله.
1: وخصوصا مثلا في رياض الاطفال او شيء هذا، يعني يشتون زي الكيك او شيء وجبات صباحيه خفيفه وهكذا، فيكون افضل.
3: انت في اجازه الان بعد الدراسه. نعم
1: صحيح،
2: باذن الله ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله يكون لنا تدخل في المعجنات الاخرى باذن الله مثل الكيك والمأكولات الاخرى.
1: لاهميه هذه المحاضره راينا في الافتتاح عن قياده السلطه المديريه والشخصيات، لاهميه هذا المشروع وهذا الموجز الذي استبشر المواطنين هناك بهذا الافتتاح وهذا الموجز يعني.
2: صراحة أستاذ محمد الأمانة وعبر من المنبر إذاعة المكلة أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأخوة في مركز الحامية والسلطة المحلية في الحامي في الأستاذ عمر بعباد المدير عام المديرية الأستاذ عادل أحمد وعكابة والمرافق الخدمية مثل الكهرباء والمياه وكل المرافق على تسهيلهم لنا المهام. والله ضعينا كلية واحدة لتخليص كل الأمور في المخبز، لله الحمد لمسنا طابع كبير في مدينة الحامي والتعاون المعهود من الجميع، فأتقدم لهم عبر منبركم بجزيل الشكر والعرفان على هذا المنجز الكبير الذي يخدم مدينة الحامي كثيرا.
1: ونحن أيضا نشكرك الأستاذ وليد علي باشا نائب مدير مؤسسة المدير التنفيذي لمؤسسة أيادي الخير على جهودكم الكبيرة التي تبذلونها في إنجاز هذه المخابز على مستوى محافظات الوطن، وهذا خير دليل على تعاونكم مع مجتمعكم خصوصا في هذه الظروف التي تمر بها البلاد. فمزيدا من هذه المشاريع الخيرية لخدمة أهلنا وأهلكم في هذا البلاد. وما هي كلمتك الأخيرة؟
2: أتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان على هذا الاتصال وهذا اللقاء السريع، وأندل على شيء دل على حرصكم على إيصال كلمة الجميع إلى الناس، فأتقدم بالشكر كامل للسلطات المحلية ولكل المرافق الخدمية في محافظة حضرموت وكل المحافظات على تسهيل من المهام، وشكرا أستاذ محمد.
1: شكرا للأستاذ وليد علي باشا نائب المدير التنفيذي لمؤسسة آيات الخير، شكرا لك.
2: شكرا.

0: غيب الموت المفاجئ يوم أمس الفنان الشاب الخلوق عدنان العطاس الذي وافاه الأجل إثر نوبة قلبية حادة، وهو في قمة تألقه وعطائه الإبداعي ليرحل تاركا وراءه حزنا في القلوب وذهولا كبيرا في الشارع الحضرمي.
1: لم يكن الراحل عدنان العطاس مجرد صوت عابر في الساحة الفنية، بل كان يمثل مشروعا فنيا شابا يحمل طموحا يعانق السماء.
0: تميز بنبرته الشجية التي تمزج بين أصالة التراث الغنائي الحضرمي ونبض العصر، واستطاع خلال فترة وجيزة أن يبني قاعدة جماهيرية واسعة وينال احترام كبار الفنانين والمثقفين.
1: هذا وتقرر مواراة جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم في مقبرة يعقوب بعد الصلاة عليه في مسجد الروضة بالمكلا. رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه الجنة دار القرار، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء، ومن ضمن الخدمات التي نقدمها في هذا البرنامج إليكم برنامج العيادات التخصصية بهيئة مشفى ابن سينا العام لهذا اليوم الاثنين 29 من شهر يونيو 2026.
1: ينوب في عيادة الجراحة العامة التخصصية الدكتور خالد شيبان.
0: في العيادة الباطنية العامة التخصصية ينوب هذا الصباح الدكتور مبارك بن حيدرة.
1: وتنوب هذا الصباح في عيادة القلب والإيكو التخصصي الدكتورة آمنة سرور.
0: في عيادة الباطنة العامة الدكتور أحمد باربيت.
1: وفي عيادة العظام التخصصي الدكتور بدر الدين الروسي.
0: وفي المسالك البولية يناوب هذا الصباح الدكتور عمر بالعفير.
1: وفي عيادة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور دلوار الروسي.
0: في عيادة المخ والأعصاب التخصصي هذا الصباح في مستشفى ابن سينا الدكتور إبراهيم الحمد.
1: أما في عيادة الجلدية التخصصية تناوب الدكتورة نجلاء سكران.
0: في عيادة الأسنان التخصصية اليوم أو هذا الصباح في ابن سينا الدكتور سالم باجندوح، وأيضا الدكتور عبد الله بن فقيه.
1: وفي العيادة النفسية التخصصية يناوب الدكتور عبد الله اليهري.
0: وفي الأشعة التلفزيونية هذا الصباح الدكتور عبد المجيد بن سهيل. وهنا تنبه هيئة مستشفى بن سينا بأن التسجيل لجميع العيادات صباحا عبر النظام الإلكتروني، ولا تعتمد أي أوراق لتسجيل المرضى على أبواب العيادات. نتمنى الشفاء للجميع.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء. وقبل الختام كما عودناكم مستمعينا نقدم لكم مواقيت أذان الصلوات لهذا اليوم يوم الغد إن شاء الله حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها.
1: أذان الظهر يكون عند 11:49
0: يؤذن لصلاة العصر في 3:12
1: ويؤذن لصلاة المغرب عند 6:19
0: أذان العشاء في 7:31
1: الفجر اليوم الغد بمشيئة الله تعالى يكون الأذان له عند 3:57
0: أما شروق شمس الغد إن شاء الله في 5:16 وتبدأ صلاة الشروق في 5:32 إذن أتينا إلى ختام حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت.
1: سعدنا بصحبتكم من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
0: شاركتني تقديم هذه الحلقة الزميلة أروى بايسي.
1: ورافقنا من الهندسة الصوتية الزميل عبدالله.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار الصباحية لهذا اليوم الاثنين أبدأها بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. قرار رئاسي بتعيين مستشار لرئيس مجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن. عضو مجلس القيادة الخنبشي يعزي في وفاة الفنان القدير عدنان العطاس. محافظ حضرموت وكيل أهمية دور العلماء في ترسيخ المنهج الوسطي الذي عرفته حضرموت منذ أكثر من 7 قرون. والوكيل الجيلاني يبحث مع وفد السفارة الصومالية أوضاع الجالية ويتدارس مع وكالة تنمية المشاد استهداف نشاط مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. صدر يوم أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 125 لسنة 26/2000. قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن أحمد عبد الله علي تركي مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن وترقيته إلى رتبة فريق. ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس وفدا رفيعا من شركة هنت النفطية الأمريكية برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة هانتر هانت. وتطرق اللقاء إلى فرص الشراكة بين الحكومة اليمنية وشركة هند في مجالات استكشاف وإنتاج وتصدير النفط والغاز وأفاق استئناف الأنشطة الاستثمارية للشركة بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أمن الطاقة. واستمع فخامة الرئيس إلى إحاطة من وفد الشركة الأمريكية حول أنشطتها وخططها المستقبلية وفرصها الواعدة للاستثمار في القطاع النفطي والبناء على شراكتها التاريخية مع الحكومة اليمنية. وأحاط فخامة الرئيس وفد الشركة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تقودها الحكومة بما في ذلك قطاع النفط والغاز والجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية والحوكمة وتوفير الضمانات اللازمة لعودة الشركات الأجنبية في مختلف القطاعات. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة في وفاة الفنان القدير عدنان العطاس الذي وافاه الأجل أمس بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع. وأعرب الخنبشي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للفنانين القديرين عبد الله وأحمد ولأسرة الفقيد ومحبيه، مشيدا بإساماته البارزة في الساحة الفنية ودوره في إثراء التراث الفني والثقافي وما تركه من بصمة مميزة في وجدان الجمهور. وأكد محافظ حضرموت أن الساحة الفنية فقدت برحيل الفنان عدنان العطاس قامة إبداعية كان لها حضورها وتأثيرها، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أهمية دور العلماء والدعاة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار المجتمعي ومساندة جهود السلطة المحلية للنهوض بالأوضاع الخدمية والمعيشية بالمحافظة. جاء ذلك خلال لقاء أمس بمدينة المكلا رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ الدكتور أحمد بن حسن المعلم والشيخ صالح باكرمان والشيخ عبد الحكيم علي بن محفوظ والعميد فهمي محروس. حيث جرى مناقشة الأوضاع العامة بالمحافظة والجهود المبذولة لتعزيز الخدمات وتحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات. وأشاد الخنبشي بالدور التنويري والعلمي لهيئة علماء اليمن ومواقفها المسؤولة في نشر ثقافة التسامح ونبذ التطرف، مؤكدا أن الخطاب الديني المعتدل يمثل ركيزة أساسية في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز السلم الأهلي خاصة في ظل التحديات الراهنة. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني ومعه وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس أمس بمدينة المكلا وفد السفارة الصومالية لدى بلادنا برئاسة السكرتير الثاني بالسفارة محمد جيلاني، وذلك لبحث أوضاع الجالية الصومالية والمسافرين واللاجئين وتعزيز إجراءات السلامة والتنظيم في حركة النقل البحري بين البلدين الشقيقين. وخلال اللقاء الذي حضره المدير العام بمكتب وزارة الخارجية بحضرموت السفير صالح البحسني، استمع الوكيلان الجيلاني والعطاس من الوفد الصومالي إلى أبرز الاحتياجات والمتطلبات الهادفة إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المسافرون بين حضرموت والصومال، وآليات تسهيل العودة الطورية للاجئين الصوماليين وسبل تحسين أوضاعهم القانونية، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة في عمليات النقل البحري. وأكد الوكيل الجيلاني حرص السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على تقديم التسهيلات الممكنة بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والتبادل بين بلادنا وجمهورية الصومال ومعالجة التحديات التي تواجه المسافرين واللاجئين بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وخرج اللقاء بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة معالجة ظاهرة السفر البحري دون جوازات سفر أو وثائق رسمية وإنشاء آلية تنسيق ومكتب ارتباط رسمي لتزويد الجهات الأمنية ببيانات المسافرين المتجهين من حضرموت إلى الصومال قبل المغادرة، إلى جانب دراسة توفير أماكن انتظار مناسبة للمسافرين الصوماليين بما يضمن راحتهم وسلامتهم. آخر خبر في هذه النشرة، التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني وبحضور وكيلة المحافظة لشؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي أمس ممثلي وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر لمناقشة استئناف نشاط مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في مديريات ساحل حضرموت. وخلال اللقاء طلع الوكيلان الجيلاني والحضرمي من القائم بأعمال مدير فرع حضرموت بالوكالة المهندس حسين البيتي على مكونات المشروع ومستوى الإنجاز الحالي والأعمال المخطط استكمالها خلال الفترة القادمة في مختلف مكونات المشروع. كما استعرض اللقاء مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك الممول من البنك الدولي والمنفذ من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يتكون من ثلاثة مكونات رئيسة تشمل مكون الصيادين ومكون القطاع الخاص ومكون المرأة والشباب. ورحب الوكيل الجيلاني بالمشاريع التنموية التي تنفذها الوكالة، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بدعم مثل هذه المشاريع النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز دور القطاع الخاص. من إذاعة المكلا، قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية الصباحية لهذا اليوم الاثنين. حررها من إدارة الأخبار الزميل شكري نصر مرسال، نفذها الزميل عبدالله سعيد السيود، من إدارة الأعلام الجديد الزميلة مادلينا باكود. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون اختتام المعرض الفني التوعوي من خطر المخدرات بمدينة المكلا. مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بإدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت يؤكد أن الإدارة ستواصل تنفيذ برامجها التوعوية والتثقيفية بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي والحد من انتشار المخدرات. متابعات علي محمد عمراء. اختتم بمدينة المكلا المعرض الفني التوعوي من خطر المخدرات الذي نظمته إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت ضمن فعاليات أسبوع مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026، وذلك برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي. وشهد المعرض الذي أقيم بالتعاون مع مكتب وزارة الثقافة ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت إقبالا واسعا من مختلف فئات المجتمع في ظل ما تضمنه من برامج وأنشطة توعوية وتثقيفية هدفت إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز ثقافة الوقاية لدى أفراد المجتمع. واشتمل المعرض على لوحات فنية وأعمال إبداعية ورسائل توعوية إلى جانب معرض للصور والعينات التثقيفية وأركان للمسابقات التفاعلية والرسم المباشر، بما أسهم في إيصال رسائل توعوية بأساليب مبتكرة استهدفت مختلف الشرائح ولا سيما فئة الشباب وحثهم على تبني السلوكيات الإيجابية والابتعاد عن آفة المخدرات. وأكد القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الرائد وضاح عمر بازومح أن المعرض حقق أهدافه في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية في مواجهة آفة المخدرات، مشيرا إلى أن نجاح الفعالية يعكس أهمية تكامل الجهود في مجال التوعية والوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الشباب والمجتمع من مخاطر المخدرات. فيما أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بإدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الملازم محمد البعسي أن إدارة مكافحة المخدرات ستواصل تنفيذ برامجها التوعوية والتثقيفية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي والحد من انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار. وقال في تصريح للبرنامج:
1: طبعا الحمد لله نحن في المعرض الفني التوعوي لخطر المخدرات. هذا المعرض الذي يهدف إلى توعية وتعزيز الوعي المجتمعي لدى كافة شرائح المجتمع عبر الاستفادة وتسخير الإبداعات الشبابية. أيضا المعرض استضاف عدة أركان توعوية وأهمها ركن التوعية الصحية بمشاركة مكتب وزارة الصحة العامة والسكان، بالإضافة إلى ركن التوعية القانونية وركن عرض العينات لهدف توعية أفراد المجتمع بالانتباه من هذه المخدرات سواء كان تعاطيها أو أن تكون متواجدة في أماكن هم يتواجدون فيها، إضافة إلى أركان الرسومات وركن الرسومات بالذكاء الاصطناعي والذي شارك فيه عدد كبير من الرسامين بالتعاون والشراكة مع مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت. الحمد لله نحن حاولنا نعدد في الأنشطة التوعوية لأننا نحن اليوم نعاني كثيرا من انتشار المخدرات بين أوساط المجتمع. للأسف نحن اليوم نشاهد نساء في شبكات ترويج المخدرات أو يترأسن شبكات ترويج المخدرات، نشاهد أطفال يعملون مع مروجي المخدرات، فالواقع يحتاج منا تكاتف جميعا، يحتاج الجميع أو يحتاج صحوة مجتمعية ضد آفة المخدرات.
0: ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والجهات الشريكة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وبناء مجتمع أكثر وعيا وقدرة على مواجهة مخاطر المخدرات والوقاية منها. مستمعنا الكرام متابعتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

ودعم الطوابي للسداد وزحمة المشاوير مع محفظة شام المني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شام المني الآن واستمتع بخدمات مالية.

عشاق الرياضة وإخوتهم الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج. يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحب

الروح الرياضية عشاق الرياضة واخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من اعداد مجلتكم الاثيرية الاسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة للفقيد المايسترو سعيد مرعي في ذكرى رحيله الرابعة. تحت هذا العنوان كتب الزميل حسين علي بن جوهر يقول: يصادف يوم الاثنين الموافق 29 من يونيو 2026 الذكرى الرابعة لرحيل المايسترو الكابتن سعيد مرعي نجم نادي المكلا. الكابتن سعيد فرج مرعي من مواليد مدينة المكلا عام 1969 بدأ مشواره الرياضي في مداعبة معشوقته كرة القدم مع فريق أسوان بحي السلام، أقوى الفرق الرياضية الشعبية التابعة لنادي المكلا الذي يضم في صفوفه لاعبين مميزين أمثال أنور عوض الجعيدي وجمال بن مخاشن وعوض كرامة صبيح وزكريا صالح بامهري وغازي أحمد مثنى وإيهاب عوض الجعيدي ومروان محسن عاطف وفؤاد محمد الكسادي وأحمد محمد باوزير وأحمد أبو بكر باسالم ومنير عوض الجعيدي وأحمد صالح بامهري ومحمد كرامة عبد وعبد الرحمن عوض الجعيدي وأحمد خالد بن ثابت ومطيع مرسال تحت قيادة الكابتن سعيد عبود بن وبر الأب الروحي للفريق. نظرا للمستوى الكروي الذي قدمه الكابتن سعيد مرعي مع فريق أسوان حيث كان نجم متألق ومميز في خط الوسط، تم اختياره في العام 85 إلى فئة الشباب بنادي المكلا الذي يزخر بمجموعة مميزة من النجوم الشباب أمثال سعيد عفيف وأنيس حيابك وفهمي العيدروس وصلاح عبد الله الخلاقي وصبري العسل ولطفي بن جميل وعبد الله بقاسم وأحمد عوض بامقر. ليواصل الكابتن سعيد مرعي تألقه مع الشباب الأخضر المكلاوي. كانت الانطلاقة الحقيقية للكابتن سعيد مرعي عندما تم اختياره ضمن صفوف الفريق الأول لنادي المكلا عام 87 الذي يزخر في تلك الفترة بنجوم ذهبية أمثال طاهر بسعد وأحمد بلعلاء ومحمد خميس مقرم وناصر الناخبي وخالد بطيق وسعيد الناخبي وجمال بعثمان وشيخ الناخبي وعوض بكير وخالد بامجحفي وسعيد عفيف والقائد عمر سويد، حيث واصل الكابتن سعيد مرعي تألقه مع نادي المكلا لسنوات عديدة وكان نجم مميز يشار له بالبنان مع الأخضر المكلاوي. سجل العديد من الأهداف الحاسمة ولا زالت الجماهير الرياضية تتذكر الهدف الشهير الذي سجله في مرمى نادي الوحدة العدني من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء هزت شباك الحارس العملاق محمود علي عبده في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة هدف مقابل آخر والتي جرت إحداثها على ملعب الشهيد الحبيشي بالعاصمة عدن عام 1988. بعد عام 90 ولظروف خاصة توقف الكابتن سعيد مرعي عن مواصلة اللعب مع الأخضر المكلاوي واستمر في مداعبة معشوقته كرة القدم مع فريق المحلة بحي السلام أحد أقوى الفرق الشعبية الرياضية في مدينة المكلا، حيث يمثل الفريق في تلك الفترة مجموعة من اللاعبين أمثال خالد سالم السيود ورياض محمد الكسادي وأنور سالم باجبير وأحمد مسلم باغيث وياسر عثمان باجبير وصبري محفوظ باكثير وصالح كرامة عبد وسالم مبارك باقيس وزكي بركبة وزير وفهد محفوظ باكثير ومروان أحمد الخلاقي وأشرف عوض بادباه وسالم فرج بانوبي ولطفي باكثير أبو عمر. عاد الكابتن سعيد مرعي إلى عشقه الأبدي نادي المكلا ليقود الأخضر المكلاوي في تصفية الصعود إلى الدرجة الثانية بقيادة المدرب الكابتن حسين الهندي ومساعده الكابتن شيخ الناخبي، وتصفيات الصعود إلى الدرجة الممتازة تحت قيادة المدرب العراقي سعد رشيد. وكان يمثل الأخضر المكلاوي كوكبة جميلة من النجوم أمثال محمد عمر العمودي وفضل باقارح وفطين باخريبة ومروان الخلاقي وعبد القادر بن الشيخ أبو بكر وصالح بحويرث وجواد بصديق وصالح الجابري وجواد بمحيسون وأحمد سعيد
وأحمد بازياد وصلاح يابك وعمر باسليم وصالح الجبل ورضوان مرعي وجهاد جوهر وجهاد باجبير وغيرهم. قدم الكابتن سعيد مرعي مستويات كروية كبيرة خلال مشواره الرياضي مع نادي المكلا. رحل عن دنيانا الفاني الكابتن سعيد مرعي في 29 من شهر يونيو من العام 2022، وترك بصمة كروية جميلة سطرها بأحرف من ذهب ستظل خالدة في أذهان جماهير الكرة الحضرمية. وشكرا للزميل حسين علي بن جوهر.

الأخبار. في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي وتوسيع دائرة الدعم والمساندة، أعلن نادي اتحاد الشبيبة عن تشكيل مجلسه الاستشاري الذي يضم نخبة من الشخصيات الرياضية والأكاديمية والعسكرية والاجتماعية ليكون رافدا مهما للإدارة وداعما لمسيرة النادي في مختلف المجالات. وجاء تشكيل المجلس الاستشاري كالآتي: الكابتن صالح عبد الله الصنعان، الأستاذ المنصب حسن عبد الصمد باوزير عضوا، الأستاذ زياد سهيل عبدن عضوا، الدكتور محمد عبد الرحمن باعباد عضوا، الكابتن محمد صالح باشعيب عضوا، الكابتن سعيد أبو بكر باوزير عضوا، العميد محسن علي السباعي عضوا، العقيد ركن سالم عوض النموري عضوا، الأستاذ أنور سعيد الحوثري عضوا، المهندس عبد الرحيم عمر حوري عضوا، المهندس زاهر محمد بخوار عضوا، الأستاذ علي خميس صبين عضوا، الكابتن البرك فرج النهدي عضوا. وسيطلع المجلس بدور استشاري داعم من خلال تقديم الرؤى والمقترحات والمساهمة في بناء الشراكات ودعم المبادرات والبرامج التطويرية وتعزيز الحضور المجتمعي للنادي بما يواكب طموحاته المستقبلية.

برعاية كريمة من الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت، أقيمت بمدينة المكلا الدورة التدريبية التأهيلية بعنوان الإسعاف الرياضي وسلامة اللاعبين تحت شعار التدخل السريع لإنقاذ حياة الرياضيين والتعامل مع الإصابات الطارئة بتنظيم مؤسسة الكابتن علي عثمان العمودي للتنمية الرياضية وبالشراكة مع مؤسسة الطبيب الزائر التنموية وبالتنسيق مع مكتب مديرية مدينة المكلا واتحاد الطب الرياضي بساحل حضرموت وإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت ومكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت. واستهدفت الدورة ممثلي أندية ساحل حضرموت والكوادر الرياضية والإدارية والطبية استعدادا للاستحقاقات الكروية وفي مقدمتها دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وكأس الجمهورية وتصفيات الدرجة الثالثة والتي ينظمها اتحاد كرة القدم وفروعه، وذلك بهدف تعزيز الجاهزية الطبية ورفع كفاءة العاملين في المجال الرياضي للتعامل مع الإصابات والحالات الطارئة بما يسهم في توفير بيئة رياضية آمنة والحفاظ على سلامة اللاعبين. وشهدت الدورة حضور الأستاذ فياض بعامر المدير العام لمديرية مدينة المكلا والأستاذ عمر العمودي نائب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت والمهندس علاء علي العمودي رئيس مؤسسة الكابتن علي عثمان العمودي للتنمية الرياضية والأستاذ صالح التميمي رئيس اتحاد الطب الرياضي بساحل حضرموت وعدد آخر من الأساتذة المختصين. وأكد الأستاذ فياض بعامر في كلمته أهمية نشر ثقافة الإسعاف الرياضي والتدخل السريع داخل الملاعب والمنشآت الرياضية، مشيرا إلى أن الجاهزية الطبية تعد عاملا أساسيا في حماية اللاعبين والحد من مضاعفات الإصابات والحوادث الطارئة أثناء المنافسات الرياضية. كما أوضح المهندس علاء علي العمودي رئيس مؤسسة الكابتن علي عثمان العمودي للتنمية الرياضية أن المؤسسة تواصل تنفيذ برامج نوعية تستهدف تطوير القطاع الرياضي ورفع مستوى الوعي الصحي والمهني لدى الكوادر الرياضية، مؤكدا أن هذه الدورة تأتي ضمن رؤية المؤسسة الرامية إلى تعزيز ثقافة السلامة الرياضية وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع الإصابات والحالات الطارئة بما يسهم في حماية اللاعبين ورفع جودة الأنشطة الرياضية.

الأوساط الشبابية والرياضية في محافظة حضرموت. وفاة المغفور له بإذن الله الكابتن عبد العزيز محفوظ النوبي الشهير بالسومي، نجم أندية المكلا وسيئون وشعب حضرموت ومنتخب المحافظة لكرة القدم في سبعينيات وثمانينيات القرن.

0: ويعتبر الكابتن عبد العزيز من النجوم اللامعة للكرة الحضرمية، وقدم مستويات فنية رائعة في الملاعب. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسبق أن أجرى الزميل فؤاد بسلامة لقاء خاصا لبرنامج المجلة الرياضية مع الفقيد عبد العزيز النوبي، نقدم لكم مقتطفات من هذا اللقاء.
1: اسمي عبد العزيز محمود النوبي الملقب الثاني لاعب في ذاك المنطلة، وتحولت للسنين في 79 واصبحت مهمة الآن 79، الآن يمكن حوالي لعبت عدة مباريات من ضمنها المنتخب المحافظ.
2: كيف كانت بدايتك الرياضية؟
1: بدايتي الرياضية كانت في السيف حميد.
2: ما اسم الفريق بالضبط كانت بدايتك؟
1: مع الفريق على مستوى الحي.
2: ايش اسمه كان؟
1: اسمه الاهلي.
2: وين طاهر بساعد الترباش؟
1: بساعد عبد القادر برضه.
2: ما هي افضل مباراه لعبتها وجعلت منك لاعب مشهور؟
1: احسن مباراه لعبتها حق التضامن والمطله، هدف التضامن والشعله.
2: شعلة السونة
1: في الوادي.
2: في عام كم كنت تقريبا فيه؟
1: تقريبا في عام 82.
2: طيب من هو المدرب الذي يطور مهاراتك الرياضية؟
1: مدربين وعيدين.
2: من لعبته يعني له الفضل يعني في ابراز المواهب؟
1: اللي له الفضل نور بسامي
2: نادي المكلا ولا؟
1: نعم.

0: يعطيك المهارات ما هو الهدف الذي تفتخر بتسجيله؟
1: الهدف أن يوقف صالح صالح الساحب
0: مع نادي التضامن.
1: أيوة نطلي يعني التضامن من عيد هدف في اسمه في صالح الساحب هو اللي طلعنا في الاشتراك
0: ما شاء الله.

اتسم ناديي المكلا وتضامن حضرموت نقاط مباراة قمة الجولة الخامسة لمنافسات الدوري العام لأندية الدرجة الأولى اليمني للموسم 2025-2026 بعدما انتهت المواجهة بينهم عصر الجمعة بالتعادل السلبي على ملعب الفقيد برادن بمدينة المكلا. أدار المباراة الحكم محمد علي الحرازي في الساحة وخالد أحمد حزام مساعد أول وأحمد فتحي دارم مساعد ثاني ولطفي برامي حكما رابعا وأحمد الشرفي مراقبا للمباراة ومحمد العكبري مراقبا للحكام ومحمد بكران مراقب فرع. وتغلب اليرموك من صنعاء على هلال الحديدة بثلاثية نظيفة.

هذا وسيلتقي عصر الأحد 28 يونيو وحدة صنعاء مع الشعب حضرموت على ملعب الظرافي، وأسفرت مباريات كأس الجمهورية لكرة القدم عن النتائج التالية. اكتسح تضامن حضرموت هلال عوين بمحافظة البيضاء بثمانية أهداف دون رد، وتغلب السد من مأرب بسداسية نظيفة على شباب جبن، وفاز المكلا بثلاثة أهداف مقابل هدف على شباب الزيدية، وخسر ردفان سقطرى بهدف من وحدة صنعاء، وبرباعية مقابل هدف فاز اتحاد إب على الشرطة، وحقق شعب حضرموت فوزا كبيرا على تضامن المحويت بنتيجة بلغت 13 هدف.

الشاط الرياضة وإخوة الشباب المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026 عددها 8. وفي الحلقتين الماضيتين من المجلة الرياضية تحدثنا عن منتخبي السعودية والعراق. في عدد هذا الأسبوع سنتحدث عن منتخب قطر، واحد من المنتخبات العربية 8 المشاركة في كأس العالم.

يلقب بالعنابي. يشرف عليه الاتحاد القطري لكرة القدم الذي تأسس عام 1960 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عام 72 وانضم إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 74. ظهر الفريق في 12 مرة من بطولات كأس آسيا فاز بها مرتين عامي 2019 و2023 ويلعبون مبارياتهم على ملعب جاسم بن حمد، ويعتبر الأخير هو الملعب الرئيسي لقطر. استضافت قطر كأس العالم عام 2022 وبالتالي تأهلت تلقائيا وظهرت لأول مرة في كأس العالم، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة عربية المسابقة. حقق المنتخب القطري لقب كأس آسيا عام 2019 للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على اليابان في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقد حافظ المنتخب القطري على اللقب في النسخة التالية عام 2023 في قطر بعد تغلبه على المنتخب الأردني في النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف. كما فاز ثلاث مرات بكأس الخليج، واستطاع المنتخب القطري للشباب عام 81 من الوصول مع المنتخب الألماني الغربي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للشباب والتي أقيمت في أستراليا والتي فاز ببطولتها المنتخب الألماني الغربي. وفي عام 2014 حقق بطولة كأس آسيا للشباب في مينمار ضد منتخب مينمار، كما نجح المنتخب القطري الأولمبي من الفوز بلقب دورة الألعاب الآسيوية عام 2006 والتي نظمت في الدوحة حيث توج فيها بلقب مسابقة كرة القدم. وقد درب المنتخب القطري العديد من المدربين العالميين مثل الفرنسي الراحل برونو ميتسو والبرازيلي إفيرستو والبرازيلي لابولا والفرنسي فيليب تروسيه والهولندي جو بونفرير.

حولت فترات شرب المياه الإلزامية في بطولة كأس العالم 2026 من إجراء يهدف إلى حماية اللاعبين من درجات الحرارة المرتفعة إلى واحدة من أكثر الأدوات التسويقية الربحية في تاريخ البطولة، بعدما كشفت تقديرات إعلامية أن الإعلانات المرتبطة بهذه التوقفات 250 مليون دولار في الولايات المتحدة وحدها، مع توقعات بتجاوز الإيرادات العالمية حاجز المليار دولار. ووفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فإن التوقفات التي تستمر 3 دقائق في منتصف كل شوط من مباريات البطولة أتاحت لشبكات البث التلفزيوني مئات الفرص الإعلانية الإضافية، ما أثار جدلا واسعا بين الجماهير والمدربين واللاعبين بشأن تأثيرها على سير المباريات.

تعال منتخب البرازيل إلى الأدوار الإقصائية وهو في صدارة مجموعته في آخر 12 نسخة متتالية من كأس العالم. يعتبر منتخب المغرب المنتخب الأفريقي الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ كأس العالم برصيد 7 انتصارات، كما بات الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 26 هدفا. القطري حسن الهيدوس 35 سنة و195 يوما أصبح ثاني أكبر لاعب آسيوي يسجل هدفا في تاريخ كأس العالم. غادر منتخب العراق بطولة كأس العالم بعد خسارته أمام السنغال بخماسية، كما غادر المنتخب القطري البطولة بعد خسارته أمام البوسنة بثلاثة أهداف مقابل هدف. وفازت فرنسا على النرويج بأربعة أهداف لهدف، وتعادلت السعودية مع الرأس الأخضر بدون أهداف وبهدف لهدف. تعادل منتخبي مصر وإيران.

أصدقائي الكرام وإخوتنا الشباب، إليكم الآن نتائج مباريات السبت من منافسات كأس العالم 2026. فوز منتخب إنجلترا على بنما بهدفين نظيفين، وتغلبت كرواتيا على غانا بهدفين لهدف. انتهت مباراة البرتغال وكولومبيا بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتغلبت الكونغو على أوزبكستان بثلاثة أهداف لهدف، وبنفس النتيجة فازت الأرجنتين على الأردن. بينما انتهت مباراة الجزائر والنمسا بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف.

أسفرت مواجهات الدور الثاني دور 32 من كأس العالم 2026 عن المواجهات التالية. يوم الأحد يلعب كندا مع جنوب أفريقيا في 10:00 مساء. يوم الاثنين 29 من يونيو اليابان والبرازيل في 8:00 مساء. ألمانيا والبرغواي يوم الاثنين 29 من يونيو في 11:30 دقيقة مساء. المغرب مع هولندا يوم الثلاثاء 30 من يونيو في 4:00 فجرا. النرويج والساحل العاج يوم الثلاثاء 30 من يونيو في 8:00 مساء. فرنسا والسويد يوم الأربعاء 1 من يوليو، المباراة ستقام عند 12:00 صباحا. المكسيك والإكوادور في 4:00 فجرا. إنجلترا مع الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء عند 7:00 مساء. بلجيكا والسنغال في 11:00 مساء. أمريكا والبوسنة والهرسك يوم الخميس 2 من يوليو، تقام المباراة عند 3:00 فجرا. إسبانيا والنمسا يوم الخميس 2 من يوليو في 10:00 مساء. كرواتيا والبرتغال يوم الجمعة 3 من يوليو، تقام المباراة عند 2:00 صباحا. سويسرا والجزائر يوم الجمعة 3 من يوليو عند 6:00 صباحا. أستراليا ومصر يوم الجمعة عند 9:00 مساء. الأرجنتين والرأس الأخضر يوم السبت 4 من يوليو في 1:00 صباحا. كولومبيا وغانا يوم السبت 4 من يوليو في 4:30 دقيقة صباحا.

0: روح الرياضية عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء.
1: يلا المجلة الرياضية المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

كافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية، تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم المباشر الأسبوعي ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكلا. مستمعين الأعزاء، هذه الحلقة من الضيافة ستكون حول اليوم العالمي للبحارة ودورهم في نقل التجارة العالمية، وسيكون ضيفا معنا الدكتور نبيل عبد الله بن عيفان، مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمكلا. وسيتركز الحوار عن البحارة ودورهم في نقل التجارة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للبحارة، وكثير من المحاور التي سنتطرق لها مع الدكتور نبيل. بإمكانكم إذا كانت هناك أي مداخلات أو استفسارات عن الهيئة أو عن هذا اليوم العالمي للبحارة، بإمكانكم التواصل معنا عبر هاتف الاستديو 30 29 29. الأعداد والتقديم محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، التنفيذ والإخراج عبد الله سعيد السيود، وكذلك من إدارة الإعلام الجديدة الزميلة مادلينا باكود. كونوا معنا.

0: بكم جميعا مستمعينا الأعزاء، ورحب بضيفي في الاستديو الدكتور نبيل عبد الله بن عيفان، مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية بمحافظة حضرموت. دكتور نبيل، أهلا ومرحبا بك معنا ضيفا في إذاعة المكلمة.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا، لي الشرف أن أكون ضيفا على أثير إذاعة المكلمة، الإذاعة الرائدة صوت حضرموت.
0: نعم،
1: وسعادة أكثر أن تكون الحوار مع الأستاذ القدير الخبرة الإذاعية أستاذ محمد بن الشيخ بكر، ونأمل أن تكون الحلقة إن شاء الله فيها إثراء ووعي في بدور البحارة والنقل البحري لجميع المواطنين وجميع الناس، لأن هذا النشاط مهم جدا ويجب أن الجميع يكون على دراية بأهميته.
0: صحيح، وكذلك نحن نهنئك بتوليك منصب الهيئة العامة للشؤون البحرية، وإن شاء الله نقول ربنا يعينكم، وثقة السلطة المحلية بكم كبيرة، وأيضا ثقتنا كثيرة بكم دكتور نبيل.
1: ألف شكرا على التهنية. طبعا ثقة غالية من الأستاذ القدير أستاذ سالم أحمد الخنبشي كعضو مجلس إدارة ومحافظ محافظة حضرموت، ثم تلتها ثقة أخرى من معالي وزير النقل أستاذ محسن حيدر العمري، ثم تلتها ثالثة من رئيس مجلس الوزراء دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور الزمداني. فالحمد لله، نسأل الله تعالى أن نكون على قدر هذه الثقة وأن نقدم لحضرموت أولا ما نستطيع إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله أنتم قد وجدت مثل ما يقولون. اليوم العالمي للبحارة طبعا هو يوم تحتفل به دول العالم، ونحن جزء من هذا العالم، فبداية تعطينا احنا فكرة عن هذا اليوم وماذا يعني هذا اليوم.
1: الاعتراف بدور البحارة عالميا جاء كأثر لعدم الاهتمام بهذه الشريحة، عدم الاعتراف بدورهم. يعني شريحة تمثل للعالم أهمية كبيرة، يعني 90% من احتياجات العالم، 90% من احتياجات العالم تنقل عبر البحر.
0: نعم.
1: ولو لم يكن بحارة لما تم النقل.
0: صحيح.
1: ولكن المجتمع بشكل عام، المجتمع الدولي كاملا أو المجتمعات أو الدول لا تعطي هذه الشريحة أي اهتمام، فيقول لك هذا بحار أو هذا صياد أو هذا
0: لما لكن مهم يعني.
1: فلكن لما رأى المجتمع الدولي البحري هذا عدم الاهتمام أو هذا التخاذل أو هذا عدم التشريف لهم، لا ألزم أنه لابد أن نجعل لهذه الشريحة المهمة يوم مذكر بأهميتها. فاختارت المنظمة البحرية الدولية، طبعا المنظمة البحرية الدولية هي الوكالة الرسمية للأمم المتحدة في الجوانب البحرية، في الشؤون البحرية والموانئ والمياه الدولية وكل أنواع النقل البحري. فقالت لابد أن يكون 25 يونيو اختاروه أن يكون يوم البحارة العالمي للتذكير بهذه الشريحة، وللفت نظر المجتمع كاملا دوليا ومحليا لهذه الشريحة، بحيث كل دولة تهتم ببحارتها، تكرمهم، تعطيهم قدرهم، حتى يشعروا بالأمان، يشعروا بالفخر لما يقدمونه. كل شيء أمامنا الآن يعني يكاد 90% منه منقول عبر البحر.
0: صحيح.
1: فالشاشة التي أمامنا أو المايكات هذه أو أجهزة التلفون كلها نقلت عبر البحر.
0: صحيح.
1: فكل شيء فينا يقف خلفه بحار، بعد الله تعالى، طبعا بعد الله تعالى يقف خلفه بحار.
0: صحيح.
1: فيجب أن نعطي هذه الشريحة هذه الأهمية، جاءت من هنا الاحتفال بهذا اليوم العالمي للبحارة.
0: وهم جديرين أن يكون لهم يوم يعني فعلا مهمين في حياتنا البحار، والبحر يعني عنصر أساسي في نقل البضائع ونقل حتى البشر يعني.
1: صحيح.
0: عبر البحر هناك.
1: صحيح.
0: في وسائل النقل من ضمن النقل هي عبر البحر، وأعتقد أنها طريقة سهلة يعني، خصوصا في نقل المعدات الثقيلة وهكذا يعني.
1: هي يقولون الطريقة الأقل كلفة، البحر الأكثر أمانا، الأكثر كمية البحر. والنقل البحري، أنت لما تتحدث عن نقل البحر تتحدث عن نقل لا يمكن أن يقف.
0: صحيح.
1: يعني دائما يعني نحن دائما يعني هذا الذي عاشرناه، كل المصائب كل الكوارث التي تمت ممكن يتوقف كل انواع النقل الا النقل البحري مثل كورونا.
0: صحيح،
1: كلنا نتذكر كورونا وكيف توقف الطيران، المطارات كلها توقفت، توقفت القطارات، توقفت الا النقل البحري لم يتوقف.
0: صحيح،
1: خاطروا بانفسهم من اجل تامين حاجه الناس. الموظفين اللي في الموانئ خاطروا بانفسهم من اجل تامين حاجه الناس. السفن وطواقم السفن والتجار خاطروا بانفسهم من اجل تامين حاجه الناس. اذا بالفعل هي شريحه تستحق ان نعطيها قدرها.
0: نعم صحيح.
1: من هذه الناحيه،
0: وحتى الممرات الدولية مثل هرمز الآن عندما يتوقف يتوقف.
1: نعم، خير مثال الآن، الآن هرمز حصلت فيه إشكالية سياسية ما بين أمريكا وإيران وغيرها من الدول، شوف كيف تغيرت حياتنا. أصبحنا نعاني أزمة بترول، أزمة وقود، أصبحنا ارتفاع الأسعار، كل يقول لك هرمز.
0: نعم صحيح.
1: يعني الآن 11,000 بحار محاصرين في هرمز، لن يستطيعوا الخروج إلى بلدانهم. هم دخلوا إلى الخليج فتقفل هرمز، لم يستطيعوا، جالسين في السفن. هذه أيضا معاناة. في كل الأزمات البحار هو أكثر شخص يقع عليه الكارثة، فهو موجود محاصر في السفن لا يستطيع الخروج. كل هذا يؤكد على دور البحارة. طبعا هذه الاحتفالية وضعوا لها أهداف. لماذا يتم الاحتفال بالبحارة؟ من أجل الاعتراف الرسمي والشعبي بمساهمتهم القيمة والمهمة في استمرار التجارة العالمية. لابد أن يعترف العالم كله، تعترف رؤوس الأموال، يعترف المواطن العادي أن البحار هذا الذي يصعد للسفن ويتعب هو ركن أساسي من تأمين حياتك واحتياجاتك. أيضا من أجل الدعوة إلى تحسين ظروف هؤلاء البحارة. يعني أنت تتكلم عن بحار يجلس في سفينة أشهر، تتلاطمه الأمواج، لا أهل ولا أصدقاء.
0: صحيح.
1: بعض الأحيان يجلس في الرحلة الواحدة أشهر في الرحلة الواحدة وهو فقط فوق البحر. هؤلاء لابد أن تتحسن معيشتهم. 80-90% من الحوادث البحرية سببها العامل البشري. يقول لك 80-90% كل هذا السفن اللي تغرق من يقول سببها العامل البشري. ووجدوا أن أكثر سبب يؤدي للسفن بسبب العامل البشري هو يسمونه شيء فاتيج، الإجهاد. العامل يكون مجهد، إما إجهاد بدني أو إجهاد نفسي، وهو أكثر شيء.
0: الإجهاد النفسي برضو
1: مهم جدا. يعني بحار له عند زوجته، له عند أولاده.
0: صحيح.
1: ما يدري إيش اللي حاصل،
0: بعيد منهم يعني، ومثل ما يقولوا بين سماء وماء.
1: بالضبط، هذا الوصف، بين سماء وماء.
0: نعم صحيح.
1: هذا كله يؤثر على مداركه، ما يكون مركز، فيتسبب في حوادث. لذلك الIMO اللي هو منظمة البحرية الدولية والILO اللي هي منظمة العمل الدولية وجدوا أنهم إذا أردنا أن نقلل من نسبة الحوادث، إذا أردنا أن نحقق الأمان في البحر لابد أن نهتم بهذه الشريحة. فوضعوا اتفاقيات دولية ملزمة. الآن أصبح لا بد من الانترنت مثلا داخل السفن، وخليه يتواصل مع اهله، يشوف حال يعني حال اولاده، يشوف يطمئن نفسيا، يشوف زوجته، يشوف هل مثلا من ضمن الزموهم بمثلا غرف المعيشه. كان زمان يعني البحار هذا اقل شريحه كانت تهتم بها. الزموهم لا، ان تكون غرف معيشه ممتازه، ان يكون اكل ممتاز، ان تكون هناك علاج، ان يكون بل في السفن التجاريه يمنع أن يطول عقد العمل في السفينة أكثر من 6 أشهر. بعد 6 أشهر نزلوه،
0: لازم يعني
1: لازم يعني يضطروا ممكن 9 أشهر. يقول لك ما يمكن إلا تحمل. وهذا سبحان الله يعني حصل في عهد النبي، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجهاد. عندما اشتكت له أحد الزوجات أن زوجها في الجهاد، فاستشار بنته فقالها كم ممكن أن تصبر الزوجة؟ قالت له 6 أشهر. يعني هي وكأنه مع يعني المقارنة مع الفارق طبعا، لكنها 6 أشهر. فألزم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب أنه لا يبقى في الجهاد مجاهد أكثر من 6 أشهر. وهذا حصل في البحر.
0: نعم صحيح.
1: 6 أشهر كحد أعلى، ويعود ويأخذ له، ينتهي عقده، يأخذ له راحة، يرتاح، يجلس معه، يعود بنفسية أخرى. صحيح. بعد 3-5 أشهر إلى البحر مرة أخرى، يجدد من جديد، فتكون عنده طاقة في هذا الجانب. أيضا من أجل أن الدول، وهذا هذا مهم، هذا الذي نحن نريده في بلدنا. من أجل أن الدول تشجع أن يكون لديها بحارة من أبنائها. يعني هذا من ضمن محاولنا لسنوات إليها. دولة مثل اليمن يقول الآن أي مستمع ما لهم أصحاب إذاعة، ما حصلوا حد يعني. لا، لابد أنك تلفت نظر الدولة. أن يكون من أبناء اليمن هناك بحارة، لأن في الأزمات من يؤمن لك إحكايتك إلا البحار الذي لديه انتماء للأرض.
0: صحيح.
1: التائر الذي لديه انتماء للأرض ولو خاطر سيوجه سفنه إلى لتأمين احتياجات البلد هذه. البحار ولو خاطر يقول لا، أهلي سأؤمن احتياجاتهم. فمن ضمن أهداف الاحتفال بهذا اليوم أن نحن نشجع الدول على الاهتمام بهذه الشريحة وعلى تأهيلهم وتدريبهم وعلى زيادة عددهم، يعني بحيث يكون تقول اليمن لا أنا أمنت الموانئ، أنا أمنت السفن حقي، أنا أمنت الموانئ. خير مثال الضربة التي حصلت من المكلا،
0: صحيح مؤخرا،
1: لا مؤخرا،
0: نعم صحيح،
1: الضربة الساعة 3 أو الساعة 4 الفجر والساعة 8 من شغال.
0: صحيح.
1: لو كان في إدارة أخرى ما نحن مجانين، دنيا طيران لا لا مين اشتغل، كورونا مين مكلا اشتغل ما تقفل، كل الأزمات اللي مرت تقفل على مين ما تقفل، يقول هذه احتياجات الناس. فلو لم يكن هناك بحارة يمنيين لديهم وعي لما حضروا، خلينا ما بضحي بنفسي، لكن لا
0: الأجنبي اليمني،
1: اليمني بيضحي بنفسه يقول هذا ميناء حقي، هويتي وهوية بلدي وأمان بلدي لابد أن أحضر. فمن ضمن أهداف الاحتفال بهذا اليوم أن الدول تتوجه لهذه الشريحة، تنميهم، تؤهلهم، تكسر منهم، وأيضا لابد من البعد الإنساني أن هؤلاء في النهاية البحر هم هو إنسان،
0: إنسان وبشر، يعني يستحقون
1: يستحق الرعاية والعناية النفسية قبل المادية. هذه كلها من أهداف الاحتفال بهذا اليوم. اليوم
0: نعم. وأيضا قص على ذلك البحارة في السفن، حتى البحارة اللي يصطادون عندنا يعني ينطبق عليهم هذا.
1: أيوة.
0: يعني
1: أيوة.
0: البعض يروح إلى سقطرة، إلى الصومال، إلى حتى لما يكون يومين في البحر يصطاد يعتبر يواجه يعني مخاطر، ويواجه كرصناي أي حاجة في البحر، فنهتم بمثلها.
1: بل استاذ محمد هاي أكثر
0: منها.
1: نحن نسميها النقل التقليدي أو النقل بالسفن السمكية. للأسف هذا النقل عاده يعني في مقوماته وفي اهتماماته الإنسانية.
0: صحيح.
1: وفي تشريعاته القانونية للأسف أقل. فهم هؤلاء أكثر ناس بالفعل عرضة،
0: ولو يجون لهذه الرعاية.
1: أيوة. القضايا تصلنا لو ذكرها لك، القضايا تصلنا من معاناتهم، من أعمال القرصنة، من الأذى البدني لهم، يعني أشياء يعني يوم الأيام وصلت استغفر الله للاغتصاب. يعني يوم الأيام أيام القرصنة لدرجة أن يعني بعض السفن الدولية مسكتهم يعني شيء بغض يضلهم ودرجة اغتصبوهم. هذه أذية نفسية بدنية غير طبيعية. فهؤلاء عندهم أكثر البحار. نحن الصيادين اللي عندنا يعني معه قارب مسكين صغير ويمخر عباب البحار يعني مسافات طويلة من أجل تأمين رزقه ورزق أهله وتأمين المحافظة، يتعرض لأمواج ويتعرض، لكنه مصر. هؤلاء أيضا يدخلون من ضمن هذه الشريحة التي تستحق الاهتمام من الدولة ومن المواطن. مش من الدولة فقط،
0: يعني يهتمهم يقول لك هذا بحار.
1: أيوة أيوة. لما أنا أكون بحار وجاري يعلم أهميتي ويعلم قدري، سيكون لي أخ لحماية أسرتي ولتأمينهم.
0: صحيح.
1: لما آتي إلى مدينتي أجد الترحاب من الناس، أهلا أهلا أهلا بكابتن أو أهلا بالبحار أو أهلا بالناجح. هذه عوامل النفسية لها دور مهم في هذا الجانب.
0: لذلك نحث الأخوة حتى المستمعين أن يهتموا بمثل هؤلاء البحار الذين حتى يتمون المصدر يعني الصيد وهكذا.
1: صحيح.
0: يعني نحتاج مثل هذا. طبعا اليمن والبحر الموقع الاستراتيجي وتاريخ الملاحين.
1: أنا سعدت بتواصلك أستاذ محمد للاستضافة في هذه الحلقة، وبادرت مباشرة من أجل إبراز هذه الأمور. الوعي البحري، الوعي البحري، توعية الناس بأهمية النقل البحري مهمة جدا. أنا قد من قبل قد كنت لديك ضيف وبينت هذا الكلام. اليمن حباها الله بموقع جغرافي فريد. لن تجد يعني قليل من الدول التي لديها هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي. في الدول الأخرى التي لديها موقع مشابهة لهذه مع أنها أقل، تجد نشاط النقل البحري، نشاط يعني بالأنشطة الكبيرة في المدينة.
0: نعم.
1: إما في اصطياد أو في نقل بحري أو في صناعة سفن أو في موانئ ضخمة. نحن كدولة اليمن رغم أننا لدينا هذا الموقع الجغرافي، يعني دائما أشبه الكلام هذا أقول اليمن مثل أرضية على شارعين. يعني الدولة لديها إشراف على البحر العربي. وعلى البحر الأحمر لديها باب المندب. ما قلت رأسي ممتاز. الأصل أنها يكون لها توجه كبير جدا حتى تكون الأنشطة البحرية أو قطاع النقل البحري يجب أن يكون أحد القواطر الاقتصادية الأولية لهذه الدولة. يعني الآن اليمن نعتمد على النفط. لذلك لما حصلت الأزمة هذه ومنع تصدير نفط للحوثيين لأنهم ضربوا ميناء مثلا ضبة من الشحر النفطي أو ميناء بلحافي الذي لا يزال إلى الآن مغلق أو ميناء رضوم مباشرة انعكس أثاره على اليمن لكن على اقتصاد اليمن. لكن لو كانت البلد لديها أكثر من مورد اقتصادي وبالأخص النقل البحري. يعني نحن عندنا مثلا جمهورية مصر النقل البحري يمثل لها ركن أساسي. قناة السويس مثلا المورد الاقتصادي الأول
2: لمعتمدين
1: عليها. صحيح يعني يكون مش مثل قناة السويس لأن قناة السويس تأخذ رسوم على أي سفينة تمر عبرها. لكن أنا ممكن أني أستثمر الموضع الجغرافي باب المندب تمر عبره قرابة 60 سفينة يوميا 21,000 سفينة في السنة 60 سفينة يوميا. لو أنا استغليت الموضع الجغرافي وقدمت موانئ متطورة وقدمت خدمات تموين سواء كان تموين وقود أو تموين مواد غذائية وقدمت خدمات صيانة لدي مثلا في هذه الدول. يا أخي اليمن لديها مثلا ترسانة متميزة لديها ورش لصيانة السفن متميزة ستكون أنت جاذب لجميع يعني خذ مثال بسيط موقع اليمن مثلا مقارنة بموقع جبل علي في الإمارات دبي في بالحساب المسافات ميناء عدن خط التجارة الدولي المسافة ما بين خط التجارة الدولي الشارع العام الدولي اللي نسميه الشارع العام الدولي إلى ميناء عدن 4 ميل بحري تتكلم عن 7 كيلومتر تقريبا 7.5 كيلومتر. المسافة من خط التجارة الدولي إلى ميناء جبل علي في دبي 1200 أكثر من 1230 ميل بحري يعني تتكلم عن قرابة 2200 كيلومتر أو أكثر أو حواليها. ومع ذلك السفن تفضل الذهاب إلى جبل علي وتفضل الذهاب إلى ميناء عدن. أيهما أفضل؟ هنا أسرع هنا أقل كلفة. السفينة لما تروح لميناء جبل علي معناها وجود معناها رواسب زيادة معناها وقت أكثر كل هذا يعني يتحول إلى قيمة لتكاليف. ومع ذلك تفضل لماذا؟ لأن الميناء هنا ميناء عدن غير ميناء غير مؤهل لأن الميناء ما فيه خدمات لأنه هذا طبعا ميناء عدن هو أفضل ميناء في اليمن. فما بالك مثلا لو قلنا ميناء المكلا أقل كثير من ميناء عدن. فهذه الأشياء كلها لها أثرها على الدول. نحن لابد أن يكون النقل البحري نشاط مهم جدا من أنشطة الدولة وتكون الموانئ يعني ميناء المكلا مورد اقتصادي مهم. لماذا لا نهتم بهذا الميناء؟ يعني نحن من يوم ما دخلنا هذا النشاط نحن نسمع مثلا عن ميناء حضرموت المستقبلي سواء ميناء بروم أو ميناء ضبة. الميناء المستقبلي الميناء المستقبلي من الألفينات نحن نسمعها. إلى متى الميناء المستقبلي؟ متى سيأتي الميناء المستقبلي هذا؟ كلام على ورق وإلى الآن لم يتم تحقيق منه شيء. نحن لابد أن تكون لهذه المحافظة والمحافظات بدورة تكون هناك ميناء على مستوى النشاط وعلى مستوى. لكن للأسف شديد هناك بالفعل تخاذل في هذا الجانب وعدم اهتمام. وهذه البرامج النوعية التي تقدمونها أنتم في هذه الإذاعة المتميزة لابد أن تكون لها إن شاء الله يكون لها أثر لزيادة الوعي أقل شيء عند المواطن.
2: صحيح يفهم المواطن
1: إيش هي الموانئ وإيش أهميتها وإيش أهمية النقل البحري.
2: نعم جميل جدا دكتور نبيل. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا الأستاذ عمر بن سعيدة.
3: حياك الله يا أستاذ محمد ورحب الدكتور ما شاء الله لأول مرة نسمع إن اليوم عالمي للبحارة.
2: الدكتور نبيل بن عيفان معنا هو
3: الدكتور مين؟
2: نبيل بن عيفان مدير عام هيئة العامة للشؤون البحرية.
3: يا حيابو وهذه شريحة بصراحة يحتاج لهم التقدير والاحترام.
2: نعم
3: لو نظرنا في التاريخ السابق نرى أن بحار أهل الحامي لهم دور كبير ومنهم بطايع وبطالة وغيرهم أسسوا كتب كبيرة عن البحر وما أدراك والبحر.
2: صحيح
3: ولكن لم نذكرهم نحن على اسمع عنهم لكم لم نذكرهم. وهذا يوم عاد المفروض نحن نسوي ندوة نذكر أولادنا وشبابنا من أبناء حضرموت ليس يعني ليس

0: يعني على مستوى يعني حضرموت او على مستوى المقلة او مستوى الشهر يعني ذكر الناس يعني بدأ اليوم هذا يوم ملك المصير
1: نعم صحيح.
0: يوم عالمي ويوم لابد نعطي كل حقه
1: نعم.
0: البحار هذا اللي يضحي في البحر يومه والهارو وينقل البضايع ويبنح السمك هاي
1: نعم.
0: يعني عندك شي برنامج السؤال الأول
1: نعم.
0: السؤال الثاني نحن لابد يكون لنا محل أو مركز أو هيئة تأهيلية للبحارة للبحر مش مصير
1: نعم
0: علوم البحار هذا علوم كبيرة وواسعة
1: صحيح
0: فلابد نحن أن نحن الجيل من أن يمارسون هذه المهنة يعني هل عندكم مدرسة أو عندكم فكرة أو قرات عمكم لتأهيل أو كلية
1: نعم
0: سؤال الأخير الأخير لو صرف عليكم نحن عمال نحن من الشحن نشرح كثير مع البحر مع الصيادين أنا قال عاني ما نعاني في البحر ولكن نحن مهم شيء ما حد يتعب نحن أبدا نروح السمان هناك نعاني ضغوطات ونعاني من الأشياء ولكن يعني ما حد فينا ولا لماذا نأسس هيئة أو مؤسسة تحمي هذه البحارة هذا شكرا يا سيد محمد
1: شكرا لك
0: ما شاء الله جميل
1: نعم شكرا استاذ عمر شكرا اسمح لي اجاب ان شاء الله

0: بداية الحضرمية نجدد التحية وترحابنا بالدكتور نبيل عبد الله بن عيفان مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمكلا، وحلقة اليوم مكرسة عن يوم البحارة العالمي. وما هذه الحلقة دكتور نبيل إلا أحد الفعاليات التي أعددتمها كهيئة، وكان الأستاذ عمر بسعيدة قبل الفاصل يتساءل هل عملتم من برنامج احتفالات واهتمامكم بالبحر؟
1: تحية خاصة للأستاذ عمر بسعيدة.
0: نعم.
1: أسئلة صراحة مركزة ومداخلة جميلة. يعني تثري هذه المداخلات، تثري هذه البرامج.
0: نعم صحيح.
1: هذا أتوقع أنه تربوي.
0: تربوي. نعم نعم.
1: تربوي. هذول التربويين خبرة متراكمة.
0: ما شاء الله عليهم. نعم.
1: جميل. أول سؤال كان إعداد برنامج. نحن طبعا هذه أول سنة في حضرموت عملنا احتفال في مؤسسة مواد البحر العربي للمية اللي هو مينا المكلا والهيئة العامة للشؤون البحرية. كأول سنة قلنا لابد هذا اليوم نهتم به، فعملنا احتفال في مؤسسة مواد البحر العربي للمية في مينا المكلا، احتفال مصغر كأول فعالية لليوم العالمي للبحارة، أول شيء في حضرموت. فيها طبعا عملنا ذكرنا بالأهمية، ذكرنا بأهمية النقل البحري، ذكرنا بأهمية الملاحين حضارة.
0: نعم صحيح.
1: ذكرنا الحامي.
0: نعم.
1: وملاحي الحامي البربيد وبطايع وبمهري.
0: نعم صحيح.
1: وكيف انهم وصلوا الى انهم صنعوا سفن وورشة المعلة في عدن.
0: صحيح.
1: والتي جمعت ما بين اركان ثلاثة هي اركان النجارين الحضارم من آل بربيد، والركن الثاني وهو ركن رأس المال الحضرمي من آل بزرعة وأمثالهم.
0: نعم.
1: والركن الثالث ركن المعدات أو مواد البناء لهذه السفن.
0: نعم.
1: الأخشاب تأتي من الهند.
0: نعم.
1: هذه كلها ذكرناها وسنذكرها إن شاء الله في هذه الحلقة.
0: نعم.
1: نحن في حضرموت لما نتكلم عن الملاح أو البحار، لا، نحن هنا حضرموت ترتفع.
0: نعم.
1: تاريخنا يشهد، نحن نتكلم عن القرن
0: البحري،
1: عن القرن التاسع عشر.
0: نعم.
1: يعني تخيل في القرن التاسع عشر. وفي قرون أكبر الحضارم أصبحوا يصنعون سفن تبحر من الحامي إلى الدول المجاورة بصناعة محلية يدوية. ليس هذا، عملوا أعراف بحرية، عملوا علوم، يعني كلها

0: هم أعطي درجة أنهم يعني يعرفون الموانئ بالشعر، وضعوا قصائد بينهم بين قصائد وأبيات شعرية معينة، إذا وصلوا إلى المين الفلاني هذا البيت، بل أنهم وصلوا لك كيف تعرف أنك مثلا وصلت مثلا إلى إلى إلى, إلى, إلى مثلا الحامي بالأسماك وبالنباتات وبالطيور، يعرفون أنهم قربوا مثلا من مين الحامي، وهذا كله مكتوب. ومركز حضرموت للدراسات التاريخية قيادة الدكتور عبد الله الجعيدي عملوا يوم كامل مؤتمر كامل عن الملاحين الحضارم والملاحة في حضرموت، مؤتمر كان جدا ممتاز. ولعلنا أن نكون إعداد برنامج قبل البرنامج هذا حقنا، هذه الفعالية إن شاء الله سيد عمر من ضمن برنامجنا. جلست أنا بنفسي جلسة مع الدكتور عبد الله الجعيدي وأوضحت له موضوع اليوم بحار العالمي، وأننا في حضرموت يجب أن تكون لنا احتفالية، فقال نحن مستعدين بإذن الله من السنة المقبلة أن تكون نعمل ترتيب أن يكون في يوم بحار العالمي اللي هو 25 يونيو من كل عام، أن يعمل مركز حضرموت الدراسات فعالية معينة بالتنسيق مع مؤسسة ماء البحر العربي اليمنية والهيئة العامة للشؤون البحرية، بحيث نحقق الأهداف ونضع البحارة في مكانهم الذي يستحقونه. بالنسبة للسؤال الثاني أستاذ عمر بسعيد، قال هل هناك مركز بحري؟ نعم، حاليا هناك مركز بحري في مينا المكلا، تم إنشاؤه حديثا وبدأ يقدم دورات وبرامج إدارية وتدريبية متميزة
1: جانب
0: التدريب والتأهيل للبحارة للموظفين، ولو أنه لم يكن يعني لما زال لم يكن على المستوى الكبير، لكن هناك مركز بحري. كان هناك دور كبير فيه للأستاذ سالم الخمشي عندما كان وزير النقل، الدكتور سالم الخمشي محافظ حضرموت الآن عضو مجلس القيادة، عندما كان وزير النقل في 2020 أنا بنفسي تقدمت له بمقترح يا أستاذ سالم لا يعدل أن تكون حضرموت بكل الأهمية هذه ليس فيها مركز تدريب بحري. فقال ما هو المطلوب يا أستاذ نبي؟ قلنا المطلوب قرار وزاري أنت وزير. فقال أعدل تصور، أعدل التصور متكامل عن إنشاء معهد تدريب بحري في حضرموت، وبالفعل بعد التصور أعجب الفكرة وأصدر قرار رسمي أستاذ سامي الغبشي بإنشاء معهد تدريب بحري في حضرموت. ثم جاءت تغييرات وما تغييرات
1: حتى في كان الحجر الأساسي لهذا المعهد يسمعت
0: لا الحجر الأساسي هذا الثاني الآن سأقول لك هذا معهد في المينا. وبالفعل بعد سنتين ثلاث سنين أنشئ المعهد من جديد وسمي المركز البحري التدريب والتأهيل في ميناء المكلا وهو موجود حاليا. الحجر الأساس فيه مركز معهد تدريب سمكي
1: هذا
0: سمكي في الشيحة قريب الشيحة عندكم في مساحة كبيرة عندكم تابعة
1: إلى حد ما
0: تصورها مكتب وزارة التعليم الفني. تحية للدكتور سالم باجابر أيضا جلست أنا وياه جلسة في هذا الجانب، أنا مهتم بهذا الجانب كثير موضوع التدريب والتأهيل انطلاقا من تخصصي كوني دكتورة الآن عندي في النقل البحري والمنطقة بحاجة إلى هذا الجانب، فطرحت عليه فكرة الدورات وفي جوانب بحرية دبلومات في جوانب بحرية، سواء كان الآن لوجستيات النقل البحري أو موضوع إدارة تشغيل المواني البحرية أو موضوع السلامة وحماية البيئة، برامج كثيرة
1: صحيح.
0: فأخبرني أن لديهم معهد الآن موجود في الشحر سيتم تفعيله من جديد ونحاول نعمل آلية معينة ووضع بالفعل الحجر الأساس تبين أن في بناء موجود فيه
1: أيوة.
0: على أساس نحن بنزوره أنا وياه ولكن انشغلنا شوية وهو مهتم بهذا الجانب، وإن شاء الله لعلها في الأيام المقبلة إن شاء الله نعمل أيضا تأهيل من جديد لهذا المعهد السمكي. هذا المعهد مختص بتدريب السمك الصيادين أو نقول ما نسميهم صيادين، نسميهم البحارة الذين يعملون في السفن السمكية. طبعا الآن البحارة يسمون أقسام، في بحارة يسمون بحارة تجاريين وهم البحارة اللي يعملون في السفن التجارية، وفي بحارة يعملون في السفن السمكية هذول البحارة يختلفون، وفي بحارة يعملون مثلا في السفن الحربية النيفي يسمونه هذا بحارة نيفية، فأنواع كثيرة من البحارة. هذا المعهد متخصص في البحار الذين يعملون في السفن السمكية سواء كان العباري لتوهن المكلة
1: الصومال
0: إلى الصومال أو من الشرقية والصومال والسكترة أو في حتى في البحارة والذين في هذه القوارب الصغيرة الخاصة والاصطياد.
1: أيضا هو يقول الأستاذ عمر بن سعيد أمين الشهر تقريبا للسمك
0: صحيح.
1: نعم صحيح، ومعاناة الصيادين هناك إلى الصومال أعتقد تطرقت أنت للقرصنات
0: يعني سؤال أجل في محور مهم كنا قبل أسبوع يعني جلسنا جلسات عدة يعني هناك مشكلة يعني اكتشفنا مشكلة كبيرة جدا يعني مش عارف كيف كانت تمشي. يعني تفاجأنا أن البحارة الذين يعملون بحار اليمنيين الذين يعملون مثل العباري لتروح للصومال يعني من كثر عدم الوعي أو من كثر التعاون السلبي، لكن في تعاون إيجابي في تعاون سلبي، من كثر التعاون السلبي معهم يعني اكتشفنا أن كثير من البحارة يعني يبحر من المكلا مثلا إلى الصومال ولا يجب معه حتى جواز سفر، يبحر ببطانة شخصية مثلا، فضلا عن أن يكون معه دفتر خدمة بحرية ثم جواز بحري. نحن كهيئة عمل شؤون بحرية ممكن لو شيء وقت نتطبق له، الهيئة العامة للشؤون البحرية تعطي أي بحار جواز يسمونه جواز بحري، دفتر خدمة بحرية. هذه معلومات موجودة نحن في دفتر الهيئة العامة للشؤون البحرية للشؤون البحرية، ونرحب بأي بحار من حضرموت أو من غير حضرموت تعطي هذا الجواز. هذا الجواز يعني يأتي مرحلة ثانية بعد جواز السفر. فلما حاولنا نحن نثير هذا الموضوع نوعي يا جماعة ضروري تكون أي واحد معه، اكتشفنا أنهم ليس لديهم جوازات سفر. فكيف يتم السماح لمواطنين يعني لو هذا البحار اليمني بحار الحضرمي لو أبحر بالعمل حقه ثم في المياه الدولية اعترضته سفينة دولية وقامت بتفتيشه للتأكد فلم تجد معه أي أوراق ثبوتية، هذه بالعلاش أنت بدل ما معك أوراق ثبوتية أنت تشتغل عمل غير شرعي أكيد، فيتعرضون للسجون ويتعرضون بسبب إهمال منهم سلبي. أولا هم أولا البحارة بس ضعيف إهمال وتعاون سلبي وتعاون سلبي من الهيئات الموجودة جميعها. عقدنا اجتماع في هيئة المصايد السمكية ما بين الهيئة العامة للشؤون البحرية التي أنا مديرها وما بين هيئة المصايد السمكية المهندس يسلم بابلغوم وكيل وزارة الزراعة والري ورئيس تنفيذي لهيئة المصايد السمكية وما بين قطاع قوات خفر السواحل العقيد البحري عمر الصاعي، ووضعنا هذه النقاط على الطاولة والكل قالوا يعني اتفقنا ان احنا من ابتداء من الموسم المقبل من شهر اكتوبر يمنع اي بحار يريد ان يسافر على السفن العباري الى الى الى مثلا الصومال او الى غير الصومال يمنع السفر السماح له بالسفر بدون ان يكون معه جواز سفر. ثم عقدنا اجتماع اخر تنفيذي واتفقنا على اليات، ونحن الان من اجل ان يتم تسهيل، لان انت الان تتكلم عن الاف من البحار في ثلاث شهور كلهم بيغزون للجوازات، ضروري ان تكون هذه الشريحه الهؤلوية حاليا تكون الاجراءات مسهله معهم. كتبنا خطاب رسمي للعميد عبد العزيز الجابري كونه هو مدير الامن في ساحل حضرموت، وطلبنا منه عقد اجتماع مع الجوازات مع الحوائل المدنيه مع الشؤون الاجتماعيه مع الجهات الثلاث هذه للشؤون البحريه وهيئه المصايب وقوات خفر السواحل من اجل ان نتفق على اليه واضحه. نستغل الفترة هذه الفترة اسمها موسم الرياح، فترة هذه توقف يثبت فيه أنه بحار، لأن وثيقة الجواز البحري هي الوثيقة الدولية المعترف بها لأن يكون فلان بحار أو فلان غير بحار.
1: جميل جدا. ونأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. معنا
2: أخبرني.
1: نعم. أي الله.
2: أخطر من البأس الآن أخطر البحار هذا.
1: نعم.
2: يعني أنا حيطات مساكين، فأنا بجلنا بسرين خشبية مساكين.
1: نعم.
2: لأن الآن بدل تكون
1: حبيبية.
2: لكن يخلون خاطر كثير لكن أخطر ناس. كيف تختار؟
1: نعم.
2: خلينا ما في بجلنا بسرين
1: نعم.
2: كيف أنا بجلنا كان تقريباً يكون
1: الآن في تطور يعني. شكرا يا أبو رامي. حياك الله. طبعا أبو رامي يقول الأول كان يعني أخطر من الآن، يعني فعلا سفن تقليدية، والآن في تطور يعني الآن في كل شيء تطور من ضمن السفن يعني.
0: صحيح. ورغم التطور أخي أبو رامي، رغم التطور ما زالت مهنة البحار مهنة خطيرة.
1: نعم صحيح.
0: يعني صحيح، يعني زمان كان يعني شبه يعني المساكين الذين يتعرضون للوفاة أو لدرجة، وهذه قصة مضحكة يعني مثلا في أوروبا مثلا في بريطانيا، طبعا بريطانيا هي رائدة البحر معروفة يعني، في بريطانيا مثلا لما كانوا مثلا السفينة تريد أن تغادر غدا مثلا من المية تغادر للبحار محملة أو تريد أن تأتي، فلما يبحثون عن بحارة لا يقبل، لا أحد يقبل أن يصعد إلى هذه السفن ليعمل. طيب السفينة لن تستطيع عمل إلا البحارة.
1: صحيح.
0: طبعا فيها لها طاقم اللي يقودها هذا موجودين، لكن البحارة اللي بيحملون اللي بينظفون اللي بيسوون الزيوت ما يحصلون أحد، فكيف كانت الأهلية التي يعمل بها من قبل عشان يجلون هذا البحارة؟ كانوا ليلة سفر السفينة ينتظر الكابتن حق السفينة مع مجموعة من البحارة حقه عند أماكن الخمر، المكان بيع الخمور، الحانات، الحانات. فينزلون آخر الليل السكارة من الحانات سكارة بلا حس، يقومون الطاقم يحملونهم هم سكارة معاهم ويطلعون فوق السفينة هم سكارة بلا حس، ميغين إلا كده فوق السفينة وفي السفينة أبصر، لأن ما يجدون بحار يريد العمل لهذه الدرجة. الآن لا تغير الوضع، الآن شوف البحارة بالذات في الدول المتقدمة رواتبهم عالية، يعني يتصلون إلى 20,000 دولار في الشهر، فرواتب عالية يعني. الآن مثلا عندنا مثلا في السفن هذه العادية، ما يعني الكابتن البحري أو النواب ومن الشيف أوفيسر اللي هو الضابط الأول أو الضابط الثاني، الكابتن الثاني سكند أوفيسر أو أمثاله، أو الشيف إنجينير اللي هو كبير المهندسين أو السكند إنجينير، رواتبهم يعني ما بين كمتوسط في السفن الصغيرة هذه تأتي لموانعنا ما بين 5,000 دولار إلى 10,000 دولار. الآن يعني كرواتب لا فرقت، وهناك أيضا أكاديميات وتأهيل، فأصبح لا في الكل كثير من البحار يريدون البحار، لكن تبقى معاناة يمني. الآن اليمني للأسف شديد بحار غير مرغوب في السفن التجارية. أنا لدي أحد أقاربي درس في بريطانيا، الكابتن سامح بن عيفان، تحيه للكابتن سامح بن عيفان، هذا درجة ابن عمي ابن المهندس الكبير مهندس محمد عبد الله مبارك بن عيفان، الرئيس التنفيذي يوم الايام اللي كان لمؤسسه موانئ خليج عدن، والرئيس التنفيذي للهيئه العامه للشؤون البحريه. الكابتن سامح درس في بريطانيا في الاكاديميه البحريه البريطانيه، ومن يوم ما تخرج وهو في البحر يعمل في السفن النقل الكويتية، سفن النقل النفط الكويتي في السفن الكويتية، وتدرج من من من ثيرد أوفيسر، من ضابط بحري ثالث إلى ضابط بحري ثانية إلى ضابط بحري أول إلى ربان عالي بحار. فيقول يعني رغم أني أعمل في السفن ناقلات النفط الكويتية، ورغم أني سجلي المهني سجل الناصع، أنا يعني خريج بريطانيا وعمري كله في البحر، إلا أني مثلا في بعض الدول لما تصل السفن إلى الموانئ يصلح للطاقم كامل
1: بالخروج.
0: بالخروج طبعا أنت جاي من كما قلت لك جاي من رحلة بحرية فقط نفسي، فاسمونها السياحة الساحلية، خروجوا بهذه بعض الدول يعني مورد مهم، يعني هذول يجون بحارة أو كباتنا محمد دولار، فيفتحوا لهم الفنادق ويفتحوا لهم المدينة ويخرجون يشترون هدايا، يسمح للكل إلا اليمنيين هذا غير مرغوب فيه يا جماعة. هذا الكابتن أو هذا الضابط الأول يقول يا أخي هذا يمني في النهاية، هذا غير مسموح له بالنزول، فيبقى اليمني المسكين في السفينة يشتغل ويكون عنده إثارة يقول أصحابه خلاص خرجوا.
1: هذا حتى عن نفسي ذنب
0: يعني إيش سوى نعم لأنه يمني، فالمعاناة موجودة.
1: لا إله نعم صح. إذا كنت دخلنا أخذ اتصال آخر. السلام عليكم. أعتقد انقطاع الخط ممكن. فمعاناة البحار معاناة يعني كبيرة جدا، ونحن نرفع التحية لجميع البحار خصوصا في يوم العالمي الذي يصادف 25 من يونيو كل عام
0: شهر 6.
1: نحن في لازلنا في هذا الاحتفال يعني. دكتور نبيل، لو تعطينا احنا عن التعريف للمنظمة البحرية الدولية، أهم القوانين وأيضا الاتفاقيات التي تحمي حقوق البحارة وأيضا سلامتهم.
0: المنظمة البحرية الدولية IMO International Maritime Organization اللي هي أحد وكالات الأمم المتحدة، طبعا الأمم المتحدة UN لديها في كل نشاط وكالة، مثلا في الILO يسمونها منظمة العمل الدولية في موضوع العمل مع العمل، الفاو مثلا منظمة الفاو في موضوع الزراعة والأسماك، اليونيسف، اليونسكو، هذه كلها منظمات تابعة للأمم المتحدة. في النشاط البحري ولأهمية هذا النشاط كما أسلف 90% من احتياجات العالم يتمتع عبر هذا النشاط، قالوا لابد أن تكون هناك منظمة رسمية دولية أعضاءها جميع دول العالم وتكون تابعة بصفة رسمية للأمم المتحدة. فأنشئت المنظمة البحرية الدولية، وكانت من ضمن أهدافها هي باختصار من أجل بحار آمنة والسلامة، تحقق السلامة. لابد أن تكون السفن التي تعمل والبحار الذين فيها والبضائع التي فيها تنقل بأمان، ما يكون عليها أي أي أي أي مثلا خطر. وأيضا من أجل الجانب الأمن البحري وتحقيق الأمن البحري، فلها أهداف كثيرة. هي المنظمة البحرية الدولية هي أساس الاهتمام ب البحار. فهم من اتفقوا على ان لابد ان يكون للبحار يوم نهتم بهذا البحار، ولابد نحن نحتفل بهذا اليوم. طبعا هي المنظمة كيف اهتمت بالبحارة، كيف اهتمت بالنقل البحري؟ من خلال اتفاقيات وقوانين. يعني هناك مثلا اتفاقية الدولية الاولى في يسمونها سولاس، اتفاقية الدولية لحماية الارواح في البحار، كيف نحقق ان البحار نحقق له امان، يبحر في امان. فهذه اول اتفاقية اسمها السولاس، اتفاقية الدولية لحماية الارواح في البحار. ايضا اتفاقية الثانية في الترتيب اسمها ماربول، الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن. يعني لا يغرينا او حجم النشاط هذا الكبير للسفن إذا لم نهتم بالبيئة البحرية، ستؤثر على بيئتنا البحرية. في النهاية هو البعض يتعامل معها كنشاط تجاري، عنده زيوت فيها مشكلة رماها، عنده قمامة رماها، هذا تؤثر على البيئة البحرية. فوضعوا اتفاقية معينة، وهناك غرامات كبيرة لأي سفينة تلوث البيئة البحرية. أيضا اتفاقية مهمة جدا للبحار اسمها الاتفاقية الدولية للتدريب والتأهيل والحفارة، اللي هي STCW. هذه أهم اتفاقية، كيف يتم تأهيل البحار. نحن قلنا من قبل أن 90-80% من الحوادث البحرية سببها العامل البشري، يعني سببها البحار. طيب أنا درست مثلا في مصر، محمد بن شيخ بكر درس مثلا في بريطانيا، فلان درس في أمريكا، سالم درس في الصومال. فما يجي مثلا انا حصل حادث يقول يا اخي العفو منكم، انا شوي درست في اكاديميه ضعيفه، درست في مثلا في الصومال او مثلا درست في اليمن. لا، هذه الاتفاقيه اشترطت معايير، لا يسمح، لا يعطى البحار ليس انه بحار او ضابط بحري او مهندس بحري الا بموجب معايير. لا، يجب ان تتوفر فيه معايير معينه، بحيث اختصار يعني بحيث يكون اي بحار خريج الفلبين والبحار خريج اليمن مثلا لو كان عندنا أكاديمية، والبحار خريج مصر، والبحار كلهم درسوا نفس الفكرة، نفس الدراسة واحدة. فأنا بالطريقة هذه حققت أن لدي بحارة جميعهم مؤهلين أيا كانت دراستهم أو الدولة. هذه اتفاقية من ضمن اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية. وهناك اتفاقية رابعة اللي هي تكمل المحور الرباعي، هذا اسمه اتفاقية البحارة اللي هو MLC، هاي صادرة عن ILO عن منظمة العمل الدولية، وهدفها الأساسي تحقيق عيشة آمنة وإنسانية للبحارة. إنه هنا ألزموهم بموضوع الإعاشة، بموضوع الفاتيق، التخفيف الجهد على البحارة، بموضوع الاهتمام بالأكل، بموضوع كل، حتى شوف الاستيسيبلية الأولية الاتفاقية حتى ساعات العمل وزعته 6 ساعات بحد أقصى، ثم 6 ساعات راحة، ثم 6 ساعات، بحيث يجد فرصة أنه ينام
1: يرتاح،
0: فرصة أنه يرتاح. لكن كل ما زاد الجهد
1: العمل
0: وضغط العمل أثر في وصفية تلك الحادثة المشهورة 1912، كان من ضمن أسبابها أنهم لم يكون هناك مراقبة صحيحة حتى وضع عن السفينة بالجديد، وحصلت الغرق وتوفت فيها أكثر من 1500 فرد في هذه الحادثة كمثال. فهذه الاتفاقيات المنظمة البحرية الدولية اهتمت بهذا الجانب. وطبعا المنظمة البحرية الدولية لها في كل دولة هيئة حكومية تقوم بمهامها، هي مكلفة بمهام هذه. فاليمن فيها الهيئة العامة للشؤون البحرية، تقريبا أغلب أو جميع مهام المنظمة البحرية الدولية مندوبها في اليمن، أو الذي يسمونها نقطة الاتصال فوكل بوينت للمنظمة البحرية الدولية هي الهيئة العامة للشؤون البحرية، من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات والتشريعات في الدولة في الموانئ اليمنية وفي المياه اليمنية.
1: نعم، جميل جدا. في اتصال اعتقد قبل شوية كان، ولكن السلام عليكم. ألو ألو،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
3: مع سالم الحمدون من المدينة الحامي.
1: يا هلا هلا هلا سالم.
3: بالنسبة أن أنا رباطين وأن أنا الواحد يعني حق في الحامي، منطقة مدينة الحامي، مفروض تكون تكريم من الحكومة من والله من هالخير والله من أي حاجة يعني من هالخير يعني دعم دعم كده
1: نعم نعم
3: يكون كده ذو حافل هم ساعتين كده
0: نعم. صحيح صحيح
4: من السالم
0: سالم الربابلة الحامي هم أسياد المحيط الهندي
3: لا الله
0: يعني أنتم الحامي عندما تذكر الملاحة البحرية القديمة يذكر البربيد من الحامي يذكر بطايع مش بطايع مش عارف الحامي بل هي تذكر الحامي كركن أساسي في موضوع الملاحة البحرية القديمة النجارين البربيد اللي كانوا ركن أساسي في أركان صناعة السفن سفن كاملة صنعت وكانت الحامي بالفعل في الآن في اهتمام بهذا الجانب من بعض الباحثين من بعض لكن صراحة لم يرتقي للاهتمام بهذه الشريحة يجب أن تكون بالفعل لهذه الشريحة اهتمام أول شيء الدعم هو من ضمن الاهتمام
1: صحيح.
0: لكن أكثر من ذلك يا أخي أن تخلد اسمي أن تكرمني أن تعرف الأجيال ماذا قدمت
1: صحيح
0: هذا الأهم من هذا الشيء وإن شاء الله هم يهتموا بهذه الشريحة يعني
3: أو بالنسبة يعني حتى يصدقوا حتى البحر عادي يقول ما زيلي لهم أنا يعني
0: صحيح إن شاء الله إن علي كل لنا دور في هذا الجانب
3: أو بالنسبة دحين البحر هذا الحامي يعني البحر كلهم يروحوا إلى أرض الصومال يلقوا رأس ما يسيطروا عليهم والله البحر مساكين يشتكوا وين ذا الحكومة يعني وين ذا الحكومة الله بعد حين العويل يعني شبابنا يبكوا يقول يعني سيطروا علينا في الأفراد وما بعد والله بصدق يعني بكير في الفلورة في السفينة أين ذا الحكومة وأين ذا الحكومة
1: نعم
0: صحيح هذه أيضا لفتة مهمة إن شاء الله يكون في اهتمام وهذه ذكرناها في بداية البرنامج وسنستمر في ذكرها هذه شريحة تتعرض للظلم يعني كم من مالك عبري بين عشية وضحاها أصبح مفلس
1: نعم
0: إما سيطرة القراصنة على العبري حقه واخذت ما معه أو أخذوا قوات دولية أخذ أشياء قصص كثيرة في هذا الجانب
1: صحيح
0: مهمة جدا يعني
1: شكرا يا سالم
3: يلا مشكورين

0: عدنا لكم مستمعين الاعزاء في ضيافه حضرميه مع الدكتور نبيل عبد الله بن عيفان مدير عام الهيئه العامه للشؤون البحريه بالمكلا وحديثنا عن يوم البحار العالمي. كنا قبل شويه في اتصال من احد الاخوه المستمعين سالم حمدون من الحامي وتحدث عن دورهم في الملاحه البحريه وقد تحاورت معه دكتور نبيل عن أهل الحامي وعن أهل حضرموت ودورهم في الملاحة. وأعتقد كان في يوم يوم البحار في 1 يناير نفذ في مدينة الحامي له سنة واحدة ثم ألغي لأسباب يعني أخرى يعني هذا يوم
1: البحار مالية
0: كيف يعني صحيح. وحتى كان حاضر الشاعر حسين محضار وقصيدة في يوم البحار في ذلك اليوم. تفضل.
1: الآن فيه حتى فيه مركز اسمه متحف بحري في الحامي.
0: نعم صحيح.
1: يهتم بهذا النشاط البحث بونمي تقريبا كذا. وأيضا مركز حضرموت للدراسات مهتم بهذا الجانب. شوف لما نتكلم عن يوم البحار يجب أن نتكلم عن الملاحة البحرية قديما الحضرمية. يعني إحنا يعني يوم الأيام يعني الملاح بامهري اسمه الملاح بامهري كان يقارن بالملاح ابن ماجد في ملاح ابن ماجد العماني.
0: نعم.
1: فكان يقارن الملاح بامهري سليمان المهري وحمد البامهري بهذا الملاح لأنه كان أيضا وضع أسس ملاحية. البعض كان يقول هو طالب ابن ماجد لكن لا الكثير من الباحثين لدرجة أنهم اكتشفوا في بحث فرنسي في 1912 أثبت أن بامهري كان يعني يستفيد من مراجع دولية في هذا العلم. أيضا تتكلم عن بطائع وعبقرية بطائع كملاح. تتكلم عن يعني يوم الأيام كانت مثلا في سفن يعني سفن تم صناعتها مثلا في سفينة اسمها النصر المحمدي. هذه سفينة صنعت تأخذ 8000 كيس. النجار اللي صنعها فرج سالمين بن ربيع من الحامي والمالك حقها محمد عمر بازرعة. في سفينة ثانية كانت اسمها القادري سفينة تجارية توصل إلى العراق توصل إلى الهند تأخذ 7500 كيس صنعها أيضا سالم عبيد بن ربيع من الحامي كان مالكها تاجر اسمه بشراحيل. سفينة أخرى اسمها الرياض تأخذ 3500 كيس صنعها صالع عوض بن ربيع مالكها كان باشنفر. كانت رحلات إلى البصرة يعني بعد ما تصنع السفينة يتم إرسالها إلى البصرة بالأجل تأتي طبعا بالتمر من هناك ويتم قياس الحمولة حقها بناء على ذلك. يعني في ابتكار هندسي يعني حتى تصميم السفن في سفن اسمها أبو شندة هكذا تنطق أو أبو شندة تقريبا هذه يعني ابتكار حضرمي يعني لها تصميم معين بمؤخرة معينة بمقدمة معينة تتحمل
0: شندة
1: هذه ابتكار حضرمي يعني ما قلدوا مثلا التصميم الكويتي كان من قبل لا فيه تصميم يعني حضرمي خاص. قلت لك ورشة المعلة اللي في المعلة في عدن كانت فيها 3 أركان أساسية اللي هي العمال مش العمال النجار البدري كله مدي السرقية من عائلة ألب الربيت والخشب حقها جاي من الهند والممول راس مال حضرمي بازرعة على باشنفر على باسودان. بالفعل كانت يعني هذا كله نشاط قلل في بداية الثلاثينات لما بدأت السفن تظهر بالمحركات الديزل ولم تستطيع المقاومة. لكن إلى الآن من المكلة أغلب الآن نشاط من المكلة هو السفن الخشبية التي هي أساسها الصناعات القديمة.
0: نعم صحيح.
1: يعني مثلا حتى شوف مثلا الإمارات على أنها متقدمة في الجانب الملاحي من جبل علي ومن دبي متقدم إلا أنها لم تغفل هذه السفن الخشبية
0: حتى في التراث الأمريكي.
1: الآن نحن عندنا مصانع كاملة في الشعر مصانع العباري هذه مصانع الفيبر وهنا يعني كانت من قبل مصانع السفن كخشب
0: نعم
1: مصانع على مستوى هذه لها استابيليتي يسمونها لها اتزان معين لها هذه يدل على خبرة متراكمة في هذا الجانب.
0: نعم ناخذ آخر اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نعم من معنا؟
2: معك الزكي صالح من كل حي.
0: حياة أستاذ زكي. تفضل معك الدكتور نبيل بن عيفان.
2: تحياتي لك أستاذ محمد وتحياتي للدكتور الهام الشخصية ما الله الشاب الحلو يا دكتور مريم.
0: نعم نعم فيه نعم.
1: اهلا وسهلا استاذ زكي.
2: الله اخبارك طيب؟
1: بخير انت بالصحه والعافيه الحمد لله.
2: الحمد لله. انا انضميت متاخر في البرنامج وعلى طرح السؤال. انا في الحال بطرح السؤال يعني.
0: تفضل تفضل.
2: يعني هل يوجد اثنين هؤلاء البحاره لكي ضمهم يعني نشوف مشاكلهم وهمومهم وما يتعرضون في البحر من عمليه قرصنة وعمليه اهانه وعمليه قتل كل حاجه في البحر؟
0: نعم.
2: المساكين ناس على توهم مساكين ناس، هل اذا لقيتهم اثنين يضمهم يعني يشوف حقوقهم ايش لومهم عليهم؟
0: نعم صحيح.
1: ايوه سؤال ممتاز قد سئل من قبل.
0: نعم.
1: ونسينا نرد عليه.
0: نعم.
1: وكانك تابعت الحلقه من بدايتها. شوف انا يا استاذ
2: متاخر
1: لا بس سبحان الله السؤال وضعه الاستاذ عمر بسعيد.
0: نعم صحيح.
1: ونسينا نجاوب عن
0: مؤسسه تحمي البحار.
1: ايوه مؤسسه تحمي البحار.
0: نعم صحيح.
1: ونسينا نجاوب عن السؤال وانت الان اكدت عليه.
0: نعم.
1: شوف نحن في ثنايا حديثنا قلنا البحاره انواع. البحار الذين يعملون على السفن التجاريه الكيان المكلف بحمايتهم الهيئه العامة للشؤون البحرية التي أنا مديرها الآن لي 4 شهور يعني لسه حديث يعني. لكن المهم أصحاب العباري هذا البحار أصحاب العباري الكيان الذي يضمهم هو هيئة المصائد السمكية، وللأمانة لهم جهود كبيرة في هذا الجانب، لكن احنا نريد أيضا أن يتم أكثر حمايتهم أكثر. فالكيانات موجودة لكن تفعيل النشاط أو تفعيل الحماية يريد تكاتف مجتمعي، تكاتف من الدولة، تكاتف من البحارة. شوف البحارة أنفسهم من أجل أن تحمي نفسك يجب أن تنتمي أنت إلى كيان يحميك اللي هي الجمعيات السمكية.
0: نعم.
1: يجب أن يكون للجمعيات السمكية دور قوي وبارز من أجل حماية هؤلاء البحارة، ثم يأتي دور الهيئات الحكومية في هذا الجانب.
0: نعم. شكرا سيد ذكي.
2: شكرا جزيلا لكم. شكرا للمشاهدين.

0: هذه كانت احد الرؤى شاعرنا الكبير حسين المهضار عليه رحمه الله، مهتم بالبحر
1: نعم صحيح
0: ابن السحر ابن السحر. طبعا الوقت مرك بسرعه يعني، وكنا لدينا محاور كثيره واتصالات كثيره، لكن الوقت لم يسمح. ان شاء الله تكون لنا حلقات قادمه في اطار الشؤون البحريه.
1: والله اتمنى ذلك انا باذن الله. انا عن نفسي مستعد يعني، مع ان لدي مشاغل كثيره لكن صراحه الوعي في هذا الجانب يجب ان يكون كبير، ويجب ان يشارك جميع الاخوه المتخصصين والكوادر، لان الحمد لله حكومه لديها كوادر في هذا الجانب، يجب ان يتاح لهم الفرصه وهم يكونوا ايضا عندهم مبادره للاهتمام بهذه الشريحه المهمه وبالنقل البحري بشكل كامل
0: باذن الله. شكرا دكتور نبيل عبد الله بن عيفان، مدير عام الهيئه العامه البحرية بالمكلة. شكرا لكل من استمع إلينا واتصل بنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من إذاعة المجلة. صدر يوم أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 125 لسنة 2026 ميلادية. قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء ركن أحمد عبد الله علي تركي مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاعي والأمن وترقيته إلى رتبة فريق. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة في وفاة الفنان القدير عدنان عطاس الذي وفاه الأجل أمس الأحد بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع. وأكد محافظ حضرموت أن الساحة الفنية فقدت برحيل الفنان عدنان عطاس قيمة إبداعية كان لها حضورها وتأثيرها، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم المدير العام لمكتب وزارة الإعلام لوضع وصحراء حضرموت الأستاذ رشيد علي العامري لمناقشة الأوضاع العامة للمرافق الحكومية الرسمية وواقع عمل وسائل الإعلام الخاصة بالمحافظة. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أهمية دور العلماء والدعاة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار المجتمعي ومساندة جهود السلطة المحلية للنهوض بالأوضاع الخدمية والمعيشية بالمحافظة. جاء ذلك خلال لقائه أمس بمدينة المكلا رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ الدكتور أحمد بن حسن المعلم والشيخ صالح باكرمان والشيخ عبد الحكيم علي بن محفوظ والعميد فهمي محروس، حيث جرى مناقشة الأوضاع العامة بالمحافظة والجهود المبذولة لتعزيز الخدمات وتحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس أمس بمدينة المكلا وفد السفارة الصومالية لدى بلادنا برئاسة السكرتير الثاني بالسفارة محمد جيلاني، وذلك لبحث أوضاع الجالية الصومالية والمسافرين واللاجئين وتعزيز إجراءات السلامة والتنظيم في حركة النقل البحري بين البلدين الشقيقين. مستمعينا الكرام، كان قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلا حرره من إدارة الأخبار شكري نصر مرسال نفذها عبر الهواء المباشر عبد الله سعود. تحياتي لكم من دينا باكود، إلى اللقاء.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين.

0: La iada di Fucaeia.
1: La iada di Fucaeia. العيادة الفكاهية بطولة محمد عوض، هالة فاخر، مديحة حمدي، فاروق يوسف ونجوم الكوميديا. العيادة الفكاهية تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج حسن عبد الله.
2: ليلتك سعيدة يا دكتور.
3: أهلا أهلا وسهلا، تفضل. ماذا تشكو؟
2: الشخير يا دكتور.
3: ماذا؟ الشخير؟
2: نعم الشخير، شيء مزعج، تتفق معي أليس كذلك؟
3: طبعا مزعج لك ولكل من ينام معك.
2: لا أحد ينام معي، إنه يزعجني وحدي.
3: هل تسمع شخيرك وأنت نائم؟
2: لا، ليس لي شخير بتاتا.
3: أنت حيرتني. ألا تشكو من الشخير؟
2: مر الشكوى.
3: أنت لا يضر عنك شخير، وليس ينام معك أحد له شخير. فمن أين يأتي إذن؟
2: من جاري.
3: شخير جارك يصل إليك؟
2: نعم.
3: هل ينام قريبا منك؟
2: بل إن ممرا طويلا ضيقا يفصل بين غرفة نومه وغرفة نومي.
3: في نفس بيتك؟
2: في البيت المجاور يا دكتور.
3: شخيره يخترق الجدران ويعبر الممر ويصل اليك،
2: وهذا ما يحرمني النوم.
3: هل يسلط عليك شخيره بواسطه ميكروفونات؟
2: اي ميكروفونات يا دكتور؟ هل تسخر مني؟
3: اقنعني، كيف يصل شخير بعيد عنك الى مسامعك؟
2: مع انني اغلق النوافذ جيدا.
3: مدهش
2: ومزعج كانه صفافير باخره او قاطره سكه حديد.
3: سكه حديد؟ وتنتظر لي علاجا لشخير جار لك لا اعرفه. وليس امامي رادار للكشف عن مصادر شخيره.
2: يخير الي والطب في قمة تقدمه.
3: مهما كان تقدمه فالكشف باللاسلكي لم يعرف بعد.
2: واظن شقيا بصوت الشخير يغلق منامي.
3: اذهب الى جارك واقنعه ان يبحث لنفسه عن علاج لما يحمله على هذا الشخير المدوي.
2: لا لا لا لا، الخجل يمنعني. كنت احسب ان تقدم الطب.
3: تقدم الطب ليس مسؤولياتي وحدي. تقدم الطب جاء على ام راسي.
2: دكتور،
3: كل الناس تطالبني بعلاج اشياء عجيبه.
2: اعتمادا على ان طبكم تقدم.
3: ليتهما تقدم يا اخي. يا ليتني ما اصبحت طبيبا. ليتني.

0: يصير إذاعتنا أن نلتقي مع المتواصل الشهير الدكتور عبد الشافي لنجري معه هذا الحوار عن حياته الشخصية والعملية وأحدث العمليات التي أجراها ونظرياته في الطب والحياة والحب. أهلا أهلا يا دكتور عبد الشافي.
1: أهلا بك وبالسادة العيادين أقصد المستمعين.
0: في البداية نعرف من ضيفنا لمحة عن تخصصه.
1: سوف يعجب تواضعي أن أقرر أنني دارس بكل الاختصاصات.
0: الباطنية مثلا؟
1: اسمها الباطن. أما الباطنية فهو اسم حي من أحياء القاهرة.
0: مفهوم مفهوم. الأمراض النسائية مثلا؟
1: طبعا. هل أعجز عن توليد سيدة وهناك من يعملون في توليد الكهرباء؟
0: مفهوم مفهوم. وطبعا أمراض الأطفال،
1: هؤلاء هم أحباب الله والحرص على صحتهم واجب.
0: ورمد،
1: نبغت في طب الرمد حتى أوشك أن أجعل النصران الأعور
0: مبصرا
1: بل أعمى تماما.
0: ولماذا هذه الأذية يا دكتور؟
1: حتى لا يرى طريقا ليؤلم المريض.
0: وأمراض العظام؟
1: أعالج كل العظام، عظام الرجال وعظام الأمور.
0: وحياتك الخاصة يا دكتور متزوج؟
1: وهل يملك الإنسان رد قضاء الله؟
0: والأولاد
1: في مدارسهم.
0: والحرم المسلم، هل هي ست بيت؟
1: لا، ست دار.
0: أي ست دار؟
1: لا، ست دار هذا هو اسمها.
0: وكيف تشغل وقت فراغك؟
1: أتسلى في كتابة روشتات المرضى القادمين في اليوم التالي.
0: ياي، قبل أن تراهم؟
1: نعم، وقبل رؤيتهم وتحديد أمراضهم أستخرج لكل مريض الروشتة التي تناسب مرضه.
0: ياي، هل هذا تجديد في عالم الطب؟
1: العصر عصر السرعة يا ابنتي.
0: لكن لكل حالة ظروفها لابد من الفحص أولا.
1: هذا ما يفعله كل زملائي، وأحب أن أنفرد عنهم بالتميز في شيء أو أكثر.
0: ألا ترى هذا؟
1: أعلم أن قولي هذا يثير العجب، ولكن أنا رجل يحسن الظن بالناس.
0: ياهي، وما صلة حسن الظن بواقع المرض؟
1: عندما يأتيني مريض ويقول إنه مريض بالقلب، هل أكذبه وأقول له بل مريض بالزكام؟ لا، مريض محترم وقور يشكو أنه مريض بالتيفود، هل من الأدب أن أكذبه وأقول له إنه مريض بالتيفود؟ لا. ثم لماذا يجده المريض وقد جاء يطلب الدواء؟
0: دكتور، هل لك هوايات خارج دائرة عملك؟
1: أهوى الموسيقى جدا.
0: الأجنبية؟
1: لا أحبها، فهي تكلفني أن أسمعها من الشمال باليمين.
0: هل تعرف آلة موسيقية؟
1: نعم أعزف هون هون منفرد.
0: ياي، هون؟ هل هي آلة حديثة؟
1: ألا تعرفين الهون؟ إنه موجود في كل مطبخ.
0: ياي ياي، تعرف على هون المطبخ؟
1: وأطرب لبقاته.
0: والريادة، الريادة، ما أخبارها عندك؟
1: وجود منها الملاكمة، ملاكمة الزمان والمصارعة.
0: المصارعة؟
1: المصارعة مع سوء الحظ. موجود نط الحواجز والعراقيل والمعوقات، والرياضة الأخرى مهجورة.
0: ما هي؟
1: رياضة النفس على المكاره.
0: هذه رياضة من مبتكراتك؟
1: رياضة وفلسفة.
0: وأحدث مفاجآتك الطبية؟
1: عملية استخراج حصوة من عين أبي الهول.
0: أبو الهول؟ التمثال المشهور؟
1: نعم.
0: هل كان في عيني أبي الهول حصوة؟ أبو الهول حجر،
1: وهذه الحصى إلى فتافيت أحجار.
0: هذا صحيح. جيدا فأنت من هواة الآثار. أي نوع منها؟
1: آثار الحكيم أعشقها.
0: الممثلة المعروفة؟
1: وما دخل الممثلة المعروفة؟ أعشق آثار توفيق الحكيم.
0: سيدتي وسادتي، باسمكم أشكر ضيفنا دكتور عبد الشافي ونسأله ماذا يحب أن يسمع من الأغاني.
1: أغنية ليلى مراد.

0: الأمور بحمد الله. بحمد الله.
1: الحمد لله.
0: لو كلفوني بأكل طعام كل البشر لاستطعت بحمد الله.
1: تأكل كل البشر؟
0: لا، أكل طعام كل البشر.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: ومعدتك تتسع
0: دائما دائما وأبدا، فيها فراغ يحتمل المزيد
1: يحتمل المزيد.
0: أنا تشكو وصل العظم أبدا أبدا،
1: ولا التخنة
0: أبدا.

0: بالنورة، حب الشباب، حب ولا طلشي.
1: هل ممكن ايضا حب وقبر؟
0: ممكن، لكن لماذا نحتار؟ اقتصد الطريق وكل عصافير بطنك نفسه.

0: nevetes kó, mimetes kó.
1: Házszatos semmi a indíje. Eszi, bájfa. Hova háda jóba jökön?
2: Lebudálne enfek. Letámenod a kulita kati.
1: Hát a szahíje. Hát, én a takaten jön. Lil enf. Hia wahdaha leti tesum. Hát, hova takaten okra muattala.
2: Muattala? وكيف عرفت ذلك؟
1: عندما أغرق الطاقة اليمنى عفي لا أشم شيئا فإن فتحتها عفي لم تشم الطاقة اليسرى.
2: عجيب جدا. لابد أن عندك عفي حولا في الأنف.
1: وما العلاج يا دكتور؟
2: عفي سأتشاور مع طبيب مختص في الأنف.
3: عفي
2: ربما نحتاج إلى عمل تحليل لعينة من أنفك للطاقة المعطلة مثلا.
1: شكرا يا دكتور. أنف شكرا. عافي
2: مان.

ودوحة كوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شام المني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية تتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شام المني الآن واستمتع بخدماتنا.

لكلام الوشاح وشر لسه الدنام وقلنا في الضوي ومور السفين عجيب سافرنا معاه من الحكام كلمة علي ما تختفي لو كان حبات

بعد الفضيل خليني إلى بينا ونادى المباهي كل الحكاة كلمة علي ما تختفي.

ليه ما ملكت يداي قد بدالي شاي وضعت ورقي واني قد علي ساعة الحاجة لقاي من حكاية

بيك وكم عمر بكت بدمي وسيدي يا رسول الله كم كذب محمد إليك وكم عمر بكت بدمي يا سيدي يا رسول الله كم كذب محمد إليك وكم عمر

0: الأمنية أسرعين في كل مكان مقدم لحضراتكم هذا الإعلان. فقد على أحد المواطنين مبلغ من المال بقدر 400,000 ريال، فقد عليه ما بين الغليلة إلى الإنشاءات في كيس أسود بداخله نظارات وشاحن وسماعات، على من يعثر عليه الاتصال على الرقم 771-532-366 771-532-366.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه. قوله حملت على فرس في سبيل الله معناه تصدقت به على بعض المجاهدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. الموبقات أي المهلكات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. رواه مسلم، زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن جندب ابن عبد الله ابن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي الله يرائي الله به. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعودات؟ اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال إما لا فأدوا حقها.

0: شكرا محمد على الوسيلة والفضيلة. وبعض الله من المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إخوتي الإيمان في كل مكان، رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وحلقتنا خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن تتابعنا مع الحديث الديني الشيخ صالح عبد الله باشرش مع عنوان الرسول المعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث سنقف عنده إن شاء الله مع بعض معانيه أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات الفاضلات. فيه دروس وعبر من كيفية التعليم وكيف يكون سبط المعلم والموجه والمربي والواعظ. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم في الصلاة، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، يعني الصحابة الذين كانوا يصلون معه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت واثقنا أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي وهو في الصلاة؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني، ما كهرني أي ما نهرني، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. كان الكلام في الصلاة ابتداء بعد أن فرضت مجاز، لأنهم يتكلمون، فحرم بعد ذلك، وأصبح كل كلام غير ما يقوله الإنسان في صلاته فهو باطل، يبطل الصلاة. هذا الرجل الصحابي أتى إلى المسجد ولم يعلم بأن الكلام قد حرم في أثناء الصلاة. لذلك الإنسان دائما عندما يرى من يعمل عملا ما خطأ، ربما يعمله عن جهل، يحتاج لمن يعلمه، وربما يعمله ناسيا، وربما يعمله خطأ. لذلك لا يتعجل الإنسان ابتداء على الحكم على الناس إلا بعد أن يتبين لما يفعل ذلك الإنسان ذلك العمل. ربما لا يعلم أنه حرام، وربما يكون جاهلا فيحتاج لمن يعلمه. كذلك الأعرابي البدوي الذي دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتبول في كرمكم الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الصحابة أن يمنعوه قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه ولا تؤذوه، ولكن أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام معلمة. لذلك أحيانا أولا في قضية الحكم على الآخرين، ربما يكون هذا الإنسان جاهلا فيحتاج لمن يعلمه، وربما يكون مخطئا فيحتاج لمن يصوبه، وربما يكون ناسيا فيحتاج لمن يذكره، وربما يكون متأولا فيحتاج لمن يعلمه، وربما يكون متعمدا فيحتاج لمن يوعظه. ولكن الموعظة التي بالتي هي أحسن، كما قال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا رجل يتكلم في الصلاة، ورجل عطس بجواره فقال له يرحمك الله، قال: فرماني القوم بأبصارهم، نظروا إليه، فعلم أنه من خلال الأبصار أنه علم كما قد عمل شيئا خطأ. وهذا يدل على أن الإنسان دائما ينبغي المؤمن فطر يدرك في بعض المواقف يقرأها قراءة من خلال البصر من خلال الإمعان، وهكذا اللبيب واللبيب بالإشارة يفهم. قال فعلمت يعني، فأخذ يقول في الصلاة أيضا لم يسكت لأنه لم يعلم، فيقول وثقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، يعني قال كلاما أكثر. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفقادهم، قال فلما رأيتهم يصمتونني، يعني يريده أن يسكت يريده أن يسكت، فسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صفة وصف هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه القدوة، فقال ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي ما نهرني. عندما ينهر الإنسان أحيانا ربما لا يعي ماذا يقال على سمعه، وماذا يقال ويلامس سمعه، وماذا يقال بين يديه. الإنسان عندما يشغل برفع الصوت، وخاصة للأسف يعني عندما يخطئ بعض الأولاد الصغار، تجد من في البيت من ينهره نهرا شديدا ربما لا يستوعب الصبي بعد هذه ورفع الصوت بعد الزجر الشديد، ربما لا يستوعب ما يلقى عليه من وعظ ومن نصح. ولذلك ابتداء الوعظ لا بد أن يكون بهذا الأسلوب، أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما نهرني ولا ضربني وحاشاه عليه الصلاة والسلام ولا شتمني. كل هذه الوسائل عامة ما تكون نادرة أو ربما تكون متلاشية عندما يأخذ المعلم والواعظ والناصح هذا الأسلوب النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. دائما الإنسان لا يحب أمام الآخرين أن ينتقص، ودائما الإنسان لا يحب أمام الآخرين أن يضرب ولا أن ينهر ولا أن يشتم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيقول ما كهرني، أي ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انظروا، لم يقل له أنك مخطئ، ولم يقل له أنت مقصر، ولم يقل له أنت جاهل، ولم يقل له أنت لا تعلم، ثم لم يقل له أن صلاته باطلة ينبغي أن يعيدها، إنما نصحه نصيحة عامة ليستفيدها هو ويستفيدها من حضر في ذلك المجلس. ولذلك كل واعظ يأتي على سبيل العموم يكون أكثر قابلية من التخصيص ومن التسمية، أما التسمية فهذا أمر تجده نادرا وقل أن يكون في الوعظ في السلف وممن يحذون حذو السلف. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له مثل هذا، إنما قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فتعلم الرجل هذا العلم من النبي عليه الصلاة والسلام دون أن تجرح مشاعره، دون أن ينتقص، ودون أن يعير. هذه بعض وقفات من هذا الحديث الذي ينبغي أن نستشعره نحن جميعا، المربي في بيته والمعلم في مدرسته والواعظ والداعية في مسجده وفي كل جوانب حياته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة المكلا تقدم.

0: القصص برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن مبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.
1: سئل الإمام الشافعي رحمه الله كيف يكون سوء الظن بالله؟ قال: الوسوسة والخوف الدائم من وقوع مصيبة وترقب زوال النعمة، وكلها من سوء الظن بالرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في برنامجنا تنفس، هذا البرنامج الذي يغوص في الصحة النفسية للفرد ويحاول إيجاد حلول لمشكلات نفسية يعاني منها بعض الأفراد في المجتمع، والتي أكيد بدورها تنعكس في المجتمع.

0: معكم في حلقة جديدة وموضوع جديد ومهم أيضا. هذا الموضوع لاحظنا انتشاره في الآونة الأخيرة، والذي هو توهم المرض، والبعض يسميه اضطراب توهم المرض، وأيضا له مصطلح آخر والذي هو وسواس المرض. سنناقش هذا الموضوع مع ضيف حلقتنا الدكتور عبد الحكيم محمد بن بريك، استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي، أستاذ علم النفس الطبي المشارك في جامعة حضرموت. مرحبا فيك معنا دكتور عبد الحكيم.
1: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى جميع المستمعين.
0: يا مرحبا فيك دكتور، صراحة شرفني وجودك في الاستوديو معانا، وانت ما شاء الله عليك دكتور يعني معروف في هذا المجال. نعم، انت معالج طبعا نفسي.
1: نعم.
0: حابين فقط في البداية نعرف مفهوم هذا المصطلح، نجد ان كثير من الناس لا يعرفون ماذا يعني توهم المرض.
1: توهم المرض هو يعني نوع من انشغال الفرد كثيرا بصحته. طبعا هو ينشأ قد يكون بسبب مفاجئ لعوامل معينة بنتطرق لها بعدين، لكن بشكل عام هو يعني قلق الفرد على صحته، مش بشكل عام، ولكن كأنه يتوقع أنه عنده مرض معين.
0: نعم.
1: فبالتالي ينشغل دائما بأعراض معينة. هذه الأعراض قد تكون أعراض عادية من الأعراض اللي نحن دائما تمتاب كل إنسان، من صداع، من آلام في المفاصل أو صحيح. في أي مكان من الجسد. لكن اللي عنده توهم مرضي يبدأ يركز في هذه الأعراض ويعتبرها مرض وكأنه شيء خطير.
0: يهول دكتور الموضوع.
1: يهول الموضوع ويعتبره كأنه شيء خطير ولازم يروح يعمل فحوصات. طيب معلش، الواحد يروح يعمل فحوصات ويتأكد من نفسه ومن صحته، وهذا شيء واجب على كل إنسان لو شعر بأنه في حاجة. لكن بعد ما تطلع الفحوصات والنتائج والطبيب يطمنه ويقول له أنت بخير ولا فيك أي حاجة،
0: نعم،
1: المفروض يعني خلاص يطمن. لكن ده
0: المفروض أنه خلاص هذا الشعور ينتهي.
1: صاحب التوهم المرضي لا، ما يقتنع بكلام الطبيب، يقول لا يمكن هذا ما شخص كويس، أنا بروح عند غيره. ويبدأ يتنقل من عيادة لأخرى، من طبيب عام إلى آخر، ثم من إلى أطباء تخصصيين عشان يثبت أنه عنده شيء.
0: طب أنت قلت دكتور أنه في البداية لا يثبت بكلام هذا الدكتور أول واحد. نعم. يذهب إلى الثاني ومن ثم إلى الثالث. نعم. يفترض أنه بعد ثلاثة دكاترة خلاص يعني كلهم جابوا لك نفس الكلام.
1: لكنه يظل الوسوسة وانشغال الدهن بالأعراض هذه، ويحاول انه يقول انه في شيء يعني يمكن ما اكتشفوش، انا حاسس. هو قد يكون يعني عنده احساس بهذا الأعراض لكنه يهولها مثل ما قلنا.
0: ممكن
1: هو قريب من مرض آخر يسمونه الجسدنة أو الاضطرابات الجسدية الشكل، يعني هي طبعا هذيك فيها أعراض. فهو متشابه مع دبع، قد يكون الشخص يعاني من توهم إنه عنده أعراض ويتوهمها وهي مش موجودة أصلا، وإنما يعتبرها مرض ويبحث عن حالاتها عند أي مكان، أو قد يكون عنده فعلا الاضطراب جسدي الشكل. وهذا يعني
0: أنت قلت دكتور اضطراب جسدي الشكل، ماذا يعني؟
1: يعني إنه توجد أعراض يحسها المريض، وفعلا قد تكون يعني في جزء من جسده يحسها، وشبه مرض هي طبعا لأن شكلها مرض.
0: هل هو نفسي هذا يعتبر أم إنه جسدي؟
1: نفسي. يذهب إلى الأطباء ويتأكد والفحوصات تطلع سليمة لكنه عنده مشكلة. فزي هذا يقولون طبعا عنده مشكلتك نفسية وتروح تعالج، وفعلا. لكن ذاك صاحب التوهم المرضي ما يقتنع انه متوهم، يظل يصدق توهماته ويقول انه عندي مشكلة. بعد يمكن ما يستغرق فترة طويلة، يمكن احيان سنوات، في الاخير ممكن يقتنع ويعتبره مرض نفسي ويروح يتعالج. لكنهم دائما في البداية ما يعترفون.
0: نعم، أحيانا دكتور هذا المريض مثلا يشعر بألم مثلا في صدر الجهة اليسرى، يقول مثلا أنا عندي مرض القلب.
1: صح.
0: يشعر مثلا بكتمة في نفسه، عندي كمتة مثلا، ما أقدر، أكيد هذا عندي مرض القلب.
1: نعم.
0: فيروح مثلا يفحص يكتشف مثلا انها مشكلة اخرى مثلا عادية. نعم، ولكن هو ذهب عند مثلا طبيب مختص في امراض القلب فقال امورك طيبة. ولكن ربما مثلا المشكلة ما اكتشفت هي مثلا من اساس عبارة عن ايش، احيانا يقولون حتى ان الحموضة تسبب. أيوة. الحموضة نعم تسبب احيانا.
1: نعم. هو في طبعا عوامل كثيرة ممكن تسبب لنا الشعور احيانا بضيق التنفس، او نشعر مثلا بضربات في القلب، او نغزات داخلية قد تكون نتيجة غازات، قد تكون نتيجة يعني
0: صحيح
1: إجهاد، تعب، قولون، مشكلات أخرى يعني.
0: نعم.
1: تسبب هذه النغزات أو تسبب الكمتة في الصدر.
0: نعم.
1: والواحد يعتبرها أن طال مرة جت له مرة ثانية تكررت خلاص، يعني كأنها فعلا مشكلة.
0: نعم.
1: وبعضهم طبعا الناس العاديين يتعاملون معها على أساس أن أنا بروح بفحص مرة واحدة بتأكد من نفسي وهذا شيء مشروع، لكن عندما أنك ما تصدق الفحوصات وتكذبها أو تشكك فيها وتروح لغير هذا الطبيب وثالث ورابع ومكانك مش مقتنع، هنا المشكلة تصير.
0: أكيد
1: توهم.
0: أكيد دكتور عبد الحكيم، هذا التوهم له أسباب، ما هي أسبابه برأيك؟
1: والله الأسباب كثيرة، رغم انه يعني الباحثين لحد الان يبحثوا في الاسباب، وفي طبعا ماشي كده سبب محدد واضح واحد او وحيد، ولكن هم يشملون مجموعة من العوامل يعتبرونها عوامل وليست اسباب. العامل الاول عامل جيني او وراثي، اللي هي يعني في ناس عندهم استعداد وراثي لان يصابوا بنوع معين مثلا من الاضطرابات، اللي عنده استعداد وراثي انه يصاب بالتوهم، اللي عنده استعداد وراثي انه يصاب مثلا بالوسواس، اللي صحيح. عنده برضو مثلا بالفصام او باي انواع اخرى من الاضطرابات النفسية، حتى الامراض الجسدية فيها ايضا
0: فيها يدخل جانب الوراثة. صحيح.
1: برضو قد يكون العامل الآخر هو العامل البيئي، اللي هو عوامل بيئية كثيرة. بعضهم يكونوا مثلا انهم عاشوا مع مريض او قريبه او صديقه او يعني كان على مقربة منه بشكل دائم، وهذا الشخص مثلا قد يكون كان يعاني من مرض معين وكان يسمع دائما صديقه ذا يسمع دائما الأعراض هذه والشكوى ويرافقه للمستشفيات، ويمكن هذا غادر سافر أو توفى الله يرحمه.
0: نعم.
1: إيش اللي بيصير؟
0: أثر
1: إن هذا يتأثر بذيك الأعراض اللي كان دائما يسمعها، فبمجرد أن يجي له شيء من تلك الأعراض
0: يشعر بالخوف مباشرة،
1: يبدأ يخاف لأنه قد عنده تراكمات في هذا. وبرضه مثلا بعضهم يعني دائما يحبون يقرؤون في الصحة ويروحون يفتحوا صفحات في الانترنت ويطلعون ويشوف ذا المرض ويشوف ذا المرض، حتى أحيانا باليوتيوب وغيره. ناس عندهم استعداد وراثي، قدوا عندهم استعداد وراثي أو شيء من هذا القبيل، أو بعض الصدمات قد مروا بها يكون عندهم استعداد لتقبل هذا المرض. فعندما يشوفوا بعض الأمراض ويقارنوا بين الأعراض اللي سمعوها وما عندهم يبدأون يشكون أو يتوهمون أنه عندهم شيء من هذا القبيل. وقد عنده الاستعداد الوراثي فخلاص ينخرط في الأعراض،
0: وإذا
1: في
0: مثلا
1: تضخيمها وفي البحث عن العلاج لها ومحاولة تأكيد وجودها وهي مش موجودة بالأساس.
0: هل شرط أنه يكون العامل الوراثي دكتور متواجد عشان يصاب الإنسان بهذا الأمر؟
1: لا، هو مش شرط. أحيانا ناس عاديين مع أنه حتى يعني بعيدين ما في حد من أقاربهم عمره أصيب بهذا الشيء، ولا أجداده ولا غيرهم، ولكنه نتيجة عوامل بيئية قد تكون مثلا الإجهاد الطويل، الإجهاد نقصده طبعا الاسترس اللي هو الضغط النفسي الشديد، ضغوط كثيرة مر بها الواحد، وبالتالي يكون قدم مجهد وعقله عاد يعني عنده ذيك المرونة لتفسير الأمور، فبالتالي على طول يهول أي شيء يحصل له. برضو مثلا قد تكون عامل الصدمات اللي تعرض لصدمات معينة في حياته برضو أكثر عرضة لأنه يتوهم أشياء معينة. برضو عوامل قد تكون حياتية أسرية اجتماعية، عوامل في العمل زادت حدتها كأزمات وكسوء توافق معها.
0: صحيح.
1: قد تكون يعني تخلي المناعة النفسية عند الإنسان ضعيفة، وبالتالي يكون عرضة لأي نوع من الاضطراب. فبعضهم طبعا يصابون بالتوهم وبعضهم بغيرها من الأمراض. فاللي عنده قدها أحاسيس معينة انشغل بها من أعراض، أنه التوهم يجي بطريقتين، إما من الداخل أو من الخارج.
0: نعم.
1: من الداخل عندما تكون عند الواحد أعراض قدها موجودة يحسها كلنا، يعني أحيانا تابنا الصداع، أحيانا ضيق التنفس أو غيره أو غيره لعوامل عادية يعني.
0: صحيح.
1: لكن هذا قد عنده الأزمات هذه الأسرية وغيرها وشبه فاقد للمرونة النفسية، فعلى طول يعني إيش يفسر هذا اللي عنده كأنه فعلا هو ده مرض ولا شيء. وقد يكون حتى في نظرية أخرى، نظرية التحليل النفسي، تعتبره كنوع من الهروب من المواجهة ومن الواقع إلى الانشغال بالداخل بالصحة بالجسد، يعني كنوع من الابتعاد عن مواجهة الظروف.
0: ولكن دكتور يكون يعني غير إرادي من الإنسان.
1: غير إرادي طبعا، هذا في اللا شعور، العقل الباطني هو اللي يلعب دور كبير جدا، فهو ما يدرك الشخص.
0: صحيح. ولكن فجأة يكتشف أنه وقع في هذا الوحل.
1: أيوة نعم. وبعض النظريات الأخرى تقول لا، هناك في تشوهات فكرية عند الإنسان نتيجة التنشئة والتربية وما مربوا في حياته من أمور كثيرة.
0: صحيح.
1: يعني تخليه يعني إيش يغير تفسيراته للواقع، يعني ينظر لها إما بتضخيمها أو بانتقاء السلبي فيها، أو مثلا عملية تعميم شيء معين صار لناس يقول أنا كمان صار لي. فهذه تشوهات فكرية يعني قد يكون يعني بسبب التنشئة الاجتماعية اللي مر بها الواحد توجد عنده هذه التشوهات، وبالتالي يفسر الأعراض حقه على أساس أنها أمراض.
0: نعم. هل جاءت لكم للعيادة دكتور عبد الحكيم حالات تعاني من توهم المرض واستطعتم أنكم تعالجونها؟
1: في الحقيقة هي هذه الأمراض لا بأس بها، مش بتلك الدرجة من الانتشار الكبير.
0: صحيح.
1: وفي الغالب طبعا يصابوا بها مش صغار السن ولا المراهقين ولا الشباب، وإنما كلما كان إنسان أكبر
0: كلما تقدم في العمر،
1: كلما تقدم في العمر، لأنه هو الفراغ، وأحيانا
0: يعني الفراغ يلعب دور كبير.
1: فراغ خصوصا المتقاعدين يقعدوا خلاص قاعد ومهو عارف يعني بإيش ينشغل، فيقعد أي شيء يحاول يشوفه إيش اللي
0: صحيح
1: في جسدي إيش اللي، فهذا يلعب دور. أيضا قد تكون برضو أيضا الواحد قد يحس نفسه أنه بدأ يكبر، ويعني تبدأ شوية يحس أنه مثلا بعض التراجع موجود في الوظائف الجسمية عند الإنسان، وهذا شيء طبيعي. لكن هذا التراجع البسيط والطبيعي أحيانا يهوله ويكبره ويعتبره أنه في مشكلة صحية ويقلق عليها ويصير يعني يبحث فيها باستمرار، ولا يهدأ له بال مهما، حتى لو طمن فترة عند دكتور معين وشعر بالاطمئنان يقعد فترة يرجع من جديد يقول لا يمكن هذا ما كان صحيح الفحص، لأنه عقله دائما مشغول بالأعراض هذه، يظل يروح مرة ثانية.
0: يعني انت دكتور
1: يحصل له هدوء ويرجع. اللي حصل ان احنا ايوه يعني عندنا الحالات طبعا كثيره منها اللي واجهناها،
0: وطبعا من هذا النوع.
1: وبعضها لما تكون في بدايه المرض او في بدايه ظهور الاعراض هذه يمكن بسرعة إنه
0: علاجها
1: بعلاج نفسي معرفي يتم تغيير التشوهات المعرفية اللي ذكرتها.
0: جميل.
1: يعني في في فكرة وفي كذلك الجانب الوجداني نلعب نعمل عليها بشكل جيد حتى يتم فيه تغيير وبعدين يعني يتحسن من خلال الجلسات. أما اللي هم يعني
0: في مراحل متقدمة
1: يحتاجوا الجمع بين العلاج الدوائي والعلاج النفسي المعرفي.
0: إلى هذه هذا التوهم دكتور، يعني البعض قد يعتبره مجرد توهم ولكن هو يأخذ الإنسان إلى منحنى آخر، يعني يأخذه إلى لدرجة حتى زي ما أسلفت بالذكر الآن العلاج الكيميائي يعني العقاقير لا يكتفي فقط بنصائح المعالج النفسي فقط، يحتاج أيضا إلى أنه يذهب إلى الطبيب. هل أنتم دكتور تصرفون أيضا علاج أنتم المعالجين النفسيين؟
1: هو طبعا زي ما قلت لك يعني هناك في الصحة النفسية ثلاث جهات متخصصة تعمل مع بعضها.
0: جميل جدا.
1: الطبيب النفسي والأخصائي النفسي الكلينيكي.
0: جميل.
1: وعادة أيضا يوجد أخصائي اجتماعي. لكن بالدور الرئيسي أول حاجة طبعا المريض يذهب لعند الطبيب، الطبيب يقيم الحالة هل تحتاج إلى يعني دواء أو لا، وإذا كانت تحتاج إلى دواء برضو يقرر إلى جانب الدواء هل يحتاج إلى علاج جلسات أو لا. ففي هذه الحالة إذا كان مثلا بحاجة إلى جلسات يحيل، وإذا كانوا بحاجة إلى دواء فقط خلاص يكتفي. ودي طبعا الأمراض الأخرى ما نتكلم على التوهم الوحدة إنما بشكل عام كل الأمراض، لكن في أغلب الأمراض العصابية وأمراض التوافق النفسي والصدمات والضغوط النفسية هذه كلها تحتاج إلى علاج بالجلسات في الغالب، وبالتالي الطبيب النفسي يحيلهم إلى الأخصائي النفسي أو المعالج النفسي. من الجلسات تراوح الجلسات ما بين 8-10-12 بعضها حتى إلى 20 جلسة
0: عندما تكون الحالة في بدايتها. أيوة. تكون نسبة العلاج كبيرة جدا. أيوة.
1: سهل جدا وسريعة وفي نفس الوقت يعني يكون الشفاء تام. مش كما لما الواحد يتأخر يأخذ سنوات بعضهم يعني صابر على المرض أو يعتقد أنه مرض جسدي 100% وبالتالي غير مقتنع أنه مرض نفسي ويتأخر كثير عن العلاج. وفي بعض الحالات طبعا يكون الإنسان خايف من وصمة المرض النفسي، ان الناس يقولوا عليه مريض نفسي وبالتالي ما يقتنع يروح للعلاج،
0: وهذا اكبر خطا.
1: وهذا
0: دكتور
1: اكبر خطا
0: انه الانسان فاهم فكره الطبيب النفسي بشكل او المعالج النفسي بشكل خطا.
1: طبعاً.
0: صحيح يعني هؤلاء هم اهل الاختصاص في هذا الامر، سيعطونك نصائح وارشادات بحكم يعني عملهم في هذا المجال، فليس عيبا، لانه نحن في فكره هنا في مجتمعنا دكتور انه للمجانين، المجانين يروحون ل
1: هذا الخطا الكبير.
0: فكره خاطئه.
1: والمجتمع بشكل عام نظرته نظره سلبيه جدا للمشكلات الصحيه النفسيه بالذات.
0: نعم.
1: رغم انها هي مشكلات عاديه، وفي كثير من الاحيان هذه النظره يعني تخلي المجتمع كله تتفاقم عنده الأمراض النفسية والتخلف والتردي بسبب أنهم ينظرون للمرض النفسي بطريقة سلبية جدا.
0: صحيح.
1: لهذا يعني دور المجتمع ودور وسائل الإعلام بشكل عام أنها توعي الناس ويدركوا الناس أن المرض النفسي مثله مثل المرض العضوي. لا فرق بينهما،
0: بل في البعض يرى دكتور عبد الحكيم انه المرض صحيح انه المرض العضوي طبعا يعني بحسب نوعيه المرض.
1: أيوة بحسب
0: متعب. نعم. اكيد يعني في امراض متعبه وتهلك من صحه الانسان، ولكن البعض يرى انه المرض النفسي تكون يعني متعب جدا لانه هنا يستهدف النفسيه، المرض الجسدي قد تهدي نفسك وتقول خلاص مثلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ولكن مرض النفسي انت يعني يترى نفسيتك.
1: أيوة. المرض النفسي يعني يأثر على نفسية الإنسان، يأثر على إنتاجيته، يأثر على علاقاته مع الآخرين، وحتى على علاقات الأسرية، وقد يكون هو بؤرة مرضية في الأسرة تسبب المرض وينتقل إلى باقي أفراد الأسرة بسبب واحد أحيانا يكون هو المرض الأول، ولكن عدم علاجه يأثر على الآخرين أيضا بشكل أو بآخر.
0: يكون لأن الشخص دائما يكون سلبي،
1: لا كل أفراد الأسرة يعانون، لكن لو عالجوا هود الواحد خلاص ما كانت بتصير المشكلة يعني الكل.
0: يعني قد ينعدي ممكن نقول بقية أفراد الأسرة دكتور يصبحون زي وتوهمون المرض،
1: تتأثر العلاقة، لا تتأثر العلاقات، التوترات، الأزمات فيما بين الأفراد. لما يكون واحد مريض مسلة بالتوهم بأي نوع آخر من الأمراض النفسية، يتأثرون الآخرين اللي من حوله، الأولاد، الزوجة، الأبوين، من ناحية تعاطف معه، ومن ناحية أخرى في دخول في صدامات معه في بعض الأحيان، أو يعني تصير نوع من عملية الـ يعني تفسيره، هو عنده تشوهات وغير ذلك لتصرفاتهم، وبالتالي يدخل في مشاكل مع واحد، والواحد هذا بعدين يدخلون الآخرين في مشاكل معه تعاطفا مع ذا أو مع ذاك، وتصير عملية إيش؟ استقطابات داخل الأسرة.
0: هل بإمكان الفرد هو نفسه أنه يساعد نفسه دكتور قبل مثلا أنه يذهب إلى الطبيب، أو ممكن نقول قبل أن تتفاقم وضعه ويضطر في النهاية للذهاب إلى الطبيب نفسي أو إلى معالج نفسي ويخضع مثلا إلى علاج تمام وجلسات أيضا وعلاج عقاقير، هل بإمكان أنه يعالج نفسه بنفسه منذ البداية؟
1: ممكن الآن في ما يسمى بالعلاج الذاتي، ولكنه هذا لما تكون في البداية أو واحد يبدأ يلاحظ في التغير في شخصيته إلى جانب معين، فممكن مثلا إذا هو مثقف وقارئ ويبدأ يطلع على سبل العلاج النفسي، ويطلع على الضبط المرض اللي عنده وكيف ممكن يعالجه، أو كيف كفرد يتعامل مع هذا المرض، ممكن خاصة لما يكون زي ما أسلفتي أنه يكون في بداياته بشرط. لكن لما يكون الواحد يقول المرض صار مرض، حتى المتخصص نفسه ما عاد يقدر يعالج نفسه، قد متخصص ودارس وعنده شهادة، لابد يحتاج إلى زميل له يعالجه.

0: مثلا مرت عليه أقل شيء ستة شهور سنة كاملة ويتعامل مع مرضى، وخصوصا طبعا لما يكون في مكان يعني زي المصحة زي المستشفى كبير وعدد المرضى كثير وكل يوم يواجه حالات وضغط شديد عليه، فلا بد بيحتاج إلى راحة. إذا ما يقسم وقته ما بين العمل والراحة
1: سيصبح مثلهم،
0: أكيد مو هو قد يكون مش مثلهم لكن صحته النفسية بتعتل كل الأحوال.
1: هل توهم المرض دكتور ممكن أن يسبب حدوث المرض؟ يحدث مثلا هو متوهم انه عنده مرض القلب فتره مثلا فتره طويله سنتين ثلاث سنوات في النهايه يصاب، اذا هنا تاثرت صحته.
0: هو مش انه يصاب بنفس المرض اللي توهمه، ولكن يصاب بما يسمى بالاضطرابات النفس جسديه. الاضطرابات النفس جسديه هذه تجيب سبب القلق الدائم او الخوف الدائم أو الضغوطات الشديدة المتواصلة، خلافات، مشاكل لم تحل لفترة طويلة جدا، تسبب للواحد يعني أمراض جسدية بسبب أنها يعني هذا القلق المتواصل يبدأ يشغل الدماغ وخصوصا الجزء اللا إرادي منه يشغله، وهذا الجزء اللا إرادي يعمل على إفراز مجموعة كبيرة من الهرمونات وبالذات هرمون الأدرينالين. وهذا الهرمون طبعا
1: يسبب مصائب
0: جسدية، انه في افراز الاحماض وانه في زيادة معدلات ضربات القلب وفي زيادة افراز السكر في الدم، في زيادة ضغط الدم عند الانسان. فبالتالي تظهر هذه الامراض، امراض نفس جسدية اللي هي تكون جسمية هي في الأعراض لكن أسبابها نفسية، وهو القلق، قرحة المعدة، الأستما، ضغط الدم، أمراض السكر،
1: الصداع المتواصل،
0: بعض أمراض الجلد وهكذا.
1: ولكن البعض دكتور يقول إنه الإنسان يصاب بهذا المرض، في البعض يقول
0: الذي توهمه يعني توهمه الشخص هذا حالات نادرة جدا، نادرة. قرأت أنا في حالات بس حالات نادرة جدا أثبتوا أنها فعلا توهمها فترة طويلة جدا واستشعرها وكان دائما يعمل فحوصات عليها، ولكن
1: هذا الأمر نادر جدا،
0: نادر حالات، لكن ما في دراسات أكدت، كدراسات علمية أكدت هذا ماشي، ولما في حالات ذكرت في عند معالجين قالوا فعلا هذا كان يعاني فترة طويلة من توهم ولكن صار عنده بعد كده صار مرض.
1: طبعا دكتور عبد الحكيم سعيد جدا بتواجدك معانا، استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي أستاذ علم النفس الطبي المشارك في جامعة حضرموت، أشكرك لإفادتك وكل هذه المعلومات. وأنت ما شاء الله هذا طبعا تخصصكم يعني، وزي ما قلنا في أحد الحلقات طبعا كنت أنت أيضا ضيفنا فيها دكتور، إنه ليس عيبا الذهاب إلى المعالج النفسي أو للطبيب النفسي، هي مجرد يعني فكرة أخذها المجتمع أنها فقط للمجانين والله يشفيهم طبعا، ولكن هذه فكرة خاطئة. الإنسان أحيانا بحاجة لتصحيح بعض المسارات، وأغلب مشاكل الإنسان زي ما قلت الدكتور أنها تكون من الفكرة الخاطئة اللي هو حاطها في باله في رأسه، تسبب له الكثير من المشاكل النفسية ربما حتى المشاكل الجسدية يعني.
0: بالضبط، وأشكر برنامجكم الرائع هذا في أنه يتطرق لمواضيع كهذه مهمة جدا للمجتمع، مهمة جدا لكل إنسان في أنه يعرف أن هناك مثل ما يوجد الأمراض الجسدية وأسلفنا في ذلك، توجد أيضا أمراض نفسية، والأمراض النفسية هي عادية والتعامل معها يعني في أنك تغير بعض إما أساليب تفكيرك أو أساليب التعامل النفسي والانفعالي أو في الجانب المسلكي. فأحث جميع الناس أنهم لا ينظروا إلى أي مريض نفسي بعين السلبية، وإنما ينظرون لك مثل ما ينظروا لأي مرض. كلنا مصاب باضطرابات نفسية، كلنا معرضون للإصابة بالمرض.

0: النفسي. ما في إنسان معصوم من المرض النفسي مثل ما هو غير معصوم من المرض الجسدي.
1: إذن أعزائي المستمعين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الجميلة مع الدكتور عبد الحكيم مبريك. سعدنا جدا طبعا بالحديث معه، وأكيد أيضا أنتم مستمعين الأعزاء استفدتم من هذا الحوار. ألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى الأسبوع القادم، ومع موضوع جديد وضيف جديد. إلى اللقاء.

القصص برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن مبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر. بين بحر وجبل وتاريخ حافل بالوفاء وشواطئ ذهبية جميلة وبيوت مطلية بيضاء، هي المكلا عروس البحر وثغر حضرموت.

العشاق برنامج تعده للإذاعة منى هادي تقدمه مروى الصفراء يخرجه هندسة صوتية

وأصل، وتاريخكم شاهد يا أبناء حضرموت على أنكم بنيتم أوطانا بالأمانة والصدق. اليوم ووطننا يحتاج منا أكثر من السلاح، يحتاج منا قلوبا تخاف الله في السر والعلن، الجندي الذي يقف في الحر على نقطة التفتيش ويبتسم في وجه العجوز هو مراقب لله، والموظف الذي ينهي معاملة الأرملة قبل نهاية الدوام بدقة هو مراقب لله، والمواطن الذي يرى حفرة في الشارع فيبلغ عنها هو مراقب لله أيضا. أيها الأحبة، الوطن لن ينهض بالشعارات وحدها، بل ينهض بقلوب تستشعر أن الله معها في كل خطوة. فلنجعل شعارنا في خدمتنا: الله ناظري، الله شاهدي، الله رقيب علي. إذا حضرت هذه الثلاث الكلمات في قلب كل واحد منا، فاعلموا أن حضرموت ستكون في أمن وعز ورفعة. اللهم اجعلنا خداما صادقين لدينك ثم لوطننا، واحفظ لنا حضرموت وأدم عليها نعمة الأمن.

0: أخبار قيادة المنطقة العسكرية الثانية ونستهلها بالعناوين. قوة حماية الشركات تنصب لوحات إرشادية بطريق سيئون المكلا. شعبة الخدمات الطبية تنظم محاضرة توعوية حول الطب الوقائي. لواء حضرموت يختتم المرحلة التدريبية الأولى ويدشن الثانية برماية حية. لواء الأحطاب ينفذ رماية بالذخيرة الحية اختتاما لدورة الاستجداد. من العناوين إلى التفاصيل. نفذت قوة حماية الشركات بالمنطقة العسكرية الثانية بقيادة العميد أحمد عمر المعاري حملة تطوعية ميدانية شملت تركيب عدد من اللوحات الإرشادية والتحذيرية على امتداد خط سيئون المكلا في إطار جهودها المجتمعية الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين والمسافرين والحد من المخاطر والحوادث على الطريق الحيوي. وتضمنت الحملة تثبيت لوحات توعوية وتحذيرية في عدد من المواقع التي تتطلب لفت انتباه السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السير وإرشادات السلامة المرورية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز الاستخدام الآمن للطريق. وتولت وحدة المشاريع بقوة حماية الشركات أعمال تجهيز وتركيب للوحات في المواقع المستهدفة ووفقا للاحتجاجات الميدانية، وبما يضمن وضوح الإرشادات والتنبيهات أمام السائقين ويساعد على تنبيههم إلى المواقع التي قد تشكل خطورة أثناء التنقل، خصوصا في المسافات الطويلة وعلى امتداد المناطق المفتوحة. وأكد العميد أحمد عمر المعاري أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية التي تطلع بها قوة حماية الشركات وحرصها على الإسهام الفاعل في خدمة المواطنين والمسافرين من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع ميدانية تخدم الصالح العام وتعزز من مقومات الأمن والسلامة على الطريق الحيوي. هذا وأشار قائد قوة حماية الشركات إلى أن الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية، داعيا السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة والتقيد باللوحات الإرشادية والتحذيرية وتجنب السلوكيات التي قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. لاقت الحملة استحسان مرتدي خط سيئون المكلا الذين عبروا عن تقديرهم لهذه المبادرة التطوعية، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الأعمال الهادفة التي تسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتوفير بيئة أكثر أمنا وطمأنينة للمسافرين ومستخدمي الطريق. نظمت شعبة الخدمات الطبية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية الأسبوع الماضي بمستشفى 24 أبريل العسكري في المكلا محاضرة توعوية بعنوان أهمية الطب الوقائي والصحة العامة في حياة الفرد. استهدفت عددا من الضباط والصف والعاملين في القطاع الصحي العسكري. وتأتي هذه المحاضرة في إطار اهتمام قيادة المنطقة العسكرية الثانية بتعزيز الوعي الصحي لدى منتسبيها وترسيخ المفاهيم الوقائية السليمة التي تسهم في حماية الفرد والمجتمع ورفع مستوى الجاهزية الصحية في مختلف الوحدات والمرافق العسكرية. وألقى نائب رئيس شعبة الخدمات الطبية بالمنطقة العسكرية الثانية النقيب الدكتور حسين عاشور عبدون كلمة خلال افتتاح المحاضرة، أكد فيها أهمية مواصلة تنفيذ البرامج والمحاضرات التوعوية داخل المرافق والوحدات العسكرية لما لها من دور فعال في رفع مستوى الثقافة الصحية وتعزيز مفاهيم الطب الوقائي لدى منتسبي المؤسسة العسكرية. وأشاد النقيب الدكتور عبدون بتفاعل المشاركين وحرصهم على الاستفادة من مضامين المحاضرة، داعيا إلى ترجمة ما طرح منها من إرشادات وتوجيهات إلى ممارسات عملية في الحياة اليومية ومواقع العمل، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة والحفاظ على سلامة منتسبي المنطقة العسكرية الثانية. بدوره استعرض مفتش الصحة العامة بشعبة الخدمات الطبية عبد الله محمد العامري في كلمته الدور المحوري للطب الوقائي في الحفاظ على صحة الأفراد والحد من انتشار الأمراض، مؤكدا أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر الصحية، وأن الالتزام بالإرشادات الوقائية والسلوكيات الصحية السليمة يظل أساسا مهما لصون الصحة العامة انطلاقا من المبدأ الراسخ الوقاية خير من العلاج. وتناولت المحاضرة 4 محاور رئيسية. خصص المحور الأول لبيان أهمية الطب الوقائي ودوره في تقليل فرص الإصابة بالأمراض وتعزيز الوعي الصحي لدى الأفراد، فيما ركز المحور الثاني على النظافة الشخصية وما تتضمنه من عادات يومية ضرورية للمحافظة على سلامة الجسم والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية. كما استعرض المحور الثالث أهمية نظافة المكان والبيئة المحيطة باعتبارها عاملا أساسيا في توفير بيئة صحية وآمنة سواء في مواقع العمل أو السكن أو المرافق العامة، إلى جانب دورها في الحد من مصادر التلوث وانتقال الأمراض. وتناول المحور الرابع جملة من النصائح والتوجيهات العامة المتعلقة بالسلوكيات الصحية الإيجابية وأهمية تبني نمط حياة متوازنة تقوم على النظافة والالتزام بالتعليمات الصحية والحرص على الفحص المبكر عند الحاجة. اختتم لواء حضرموت التابع للمنطقة العسكرية الثانية الأسبوع الماضي المرحلة التدريبية الأولى من العام التدريبي 2026، ودشن المرحلة التدريبية الثانية من العام ذاته بتنفيذ مشروع رماية تكتيكية بالذخيرة الحية، واستخدمت خلالها مختلف الأسلحة المعتمدة في اللواء، وذلك بإشراف مباشر من قائد اللواء العميد الركن سالم عمر بن حسينون، وبحضور رئيس شعبة التدريب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد ناصر سالم الذيباني. وتضمن المشروع تدريب القوة المشاركة على آليات الانتشار الهجومي والسيطرة النارية والتنقل والتقدم المنظم وتنفيذ أساليب الالتفاف والتطويق وصولا إلى تحقيق السيطرة الكاملة على الأهداف المفترضة وفق خطة ميدانية أظهرت مستوى عال من التنسيق والانسجام بين العناصر المشاركة. ونفذت السرية واجبها العسكري بكفاءة واقتدار، وأظهرت مستوى متقدما من الاحتراف والانضباط والجاهزية، بما عكس حجم الاستفادة من التدريبات التحضيرية والتمارين السابقة وقدرة الضباط والأفراد على التعامل مع متطلبات الميدان بروح قتالية عالية ومسؤولية وطنية راسخة. وفي ختام المشروع ألقى قائد لواء حضرموت العميد الركن سالم عمر بن حسينون كلمة توجيهية أمام الضباط والأفراد، أكد من خلالها أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الالتزام والانضباط والربط والضبط العسكري إلى جانب مواصلة التدريب القتالي وتنفيذ التطبيقات والتمارين العملية بصورة مستمرة. وأوضح العميد الركن بن حسينون أن الانضباط العسكري الصارم يمثل أساسا رئيسيا في بناء القوات المسلحة لكنه لا يكتمل إلا بالتدريب الجاد ورفع مهارات الفرد المقاتل وتعزيز قدرته على التعامل مع مختلف المواقف والواجبات العسكرية بكفاءة واقتدار. وحث قائد لواء حضرموت منتسبي اللواء على التحلي باليقظة التامة والحفاظ على الروح المعنوية في أعلى مستوياتها ومضاعفة الجهود التدريبية، بما يجعل اللواء في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية وقادرا على مواجهة مختلف التحديات وحماية أمن واستقرار حضرموت. كما وجه شكره وتقديره لمكتب التدريب باللواء وكافة الضباط والمدربين، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهود لتطوير البرامج التدريبية ومضاعفة النجاحات. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار، على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم. تقبلوا تحيات مشرف البرنامج المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، من الإعداد والتقديم أحمد عمر ووجدي ربيع، ومن الإخراج عمر بامبوع. دمتم ودامت حضرموت بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حماة الديار، حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
2: وداعا لتنوبير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
3: إذاعة المكلا تقدم.

0: اليوم شفيني متحوشة وضبحان يا عمر. احيانا يا عمر ناس تشفينهم يعني وديعين معك طيبين معك وتحس انهم يحبونك انت يومك على نيتك، تبادلهم نفس الشعور
1: اكيد،
0: تحصلهم يعني تحصل نفسك انت ما انت مداري وبغيت بتعطيهم وبغيت بتلقي لهم
1: وبغيت
0: بتشلهم معك الدار بغيت دي تحصل كلمة واحدة تخلي راسك هادي يدري يدري. قولي لي وأول ما
1: طيب هاتي الموضوع شوية بعدين بقولش.
0: والله يا أم عمر شفيني بتيتة واللمس بغيت بشوف طفلي مريضة.
1: ايوه
0: قلت بروح بشوف.
1: ليه لانها مريضة مسكينة؟
0: ايوه بتيت شليت لها الهدية العصير وشليت لها البسكوت وشليت لها
1: ما بصرتي
0: ما يعني بقصر يدي بو على قول الحريم بتيت قلت بقصر الباب حقهم مشدوع كذي ها وعندها مرات من دري من
1: مرات الشابط بقاعة بالنهار مقاعدة
0: مرات الشابط
1: ايوه قاعدة بالنهار عندها
0: اسمها عافية اسمها عافية
1: اسمها عافية
0: اسمها عافية
1: ايوه.
0: بعدين نسمعهم يقولون عليني يتكلمون كلام ابني يا يحشن علي شفيني ميم ايوم سمعت اسمي ام محمد تميت قيمة قلت علي ام محمد
1: ولا محمد تاني
0: علينا ام عمر ليه صبرين يتكلمون علينا صهرات نحن في الدار ها ام عمر وبعدين ام محمد دافع عليها ده تركها ده لي فشن ده لي زنطن ده بغى نفسها كمان من دري من قلت حين انت تقولين ها كده من ايه يتلش ماني يلا تميت قيمة شفيني يلا ودي خريت علي بكل مان وعلمان
1: يا لطيف
0: يا ام عمر شليت كيس كيسي في يدي مع دخلت له رجعت شفيني للدار وش الكيس مرنح داخل وان لقي بغتيني.
1: طيب منين جا كل مان هيدا وابوه وامه قعدات يتكلم على ناس يريتهم بهم
0: والله ما
1: هم دارين ما هو يلقون
0: ني ماني داري اللي
1: طيبين معهم
0: ماني داري واد
1: حد شي يدخل حد شي يدخل
0: كيف حد دخل عندها الحرمة صاحبتها
1: حد دخل وعباها
0: بيعبيها في وا ما لقيت لها شيء مي بيعبيها في وا
1: خلاص الشيطان يدخل بين الناس
0: والله مع اني داري دحين شيء قعدت نتذكر هل ني قلت شيء هل ني تكلمت مع حد
1: صح لحظه يا ام محمد ذاك اليوم مرات الشاب تذكرت علي انا شيها وانت ما حدش
0: اها
1: انت ما حدش
0: تمام
1: كنت عند خالتش
0: طيب
1: ولي خالتي كانت الله يعزش في الحمام
0: طيب
1: بغتني عندها تعرف خالتي عاقله حرمه عاقله بغت حد فوقها رجعت ما فتحت لها تفتح لها وين تكشف خالتي من حقي ولا لا حتى القرآن مكتوب إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ما فتحت لها ليش لأني مشغولة ماني فاضية
0: سواء وبعدين
1: بس وبعدين سمعتها تتكلم في المطراق بعد ما خلصت
0: تبربر
1: يوم اللي بغيت عندهم يوم اللي نحبهم يوم اللي مش عارف ايش هم خاسريني خلوا يدي تتكسر حمرة من تتكسر من كثر الدقداق على دارهم
0: واللي ما اتصلت بقولش هي اللي دوم تتصل
1: بغيت بتهبد على غفلة
0: ما يقع ماشي شحن في تلفون
1: لا احيانا بعض الناس بابا يشوفونها معك على غفلة يا مجنون
0: غواب الفضول ماشي داعي
1: لكشفون حال خالتش واو حرمة عاقلة مسكينة قاعدة في سريرها
0: حتى انها راحت شفيها
1: تبربر
0: قاعده خربطت
1: وانا قاعده ربطت عباس بدرباس ربطت ببدش يعني
0: واتي نتصل بها دحين نروي هويها في المراية ندق لها كلمي معك لك فزعين
1: ما انت فزعين يعني ده
0: هلا
1: بس عرفت هي شي احف شويه
0: واتي خلموها بكلمها يعني شفيني يلا انسان
1: شيني بنتحاش شيني تحاشيها في كل مكان
0: يعني ما بتحاشي حد كل واحده بعطيها حقها فوقيها
1: توش
0: نتصل بها
1: توش
0: واللي ما قريتي تقولين علينا
1: قولي لها سمعتي يوم كل يوم رحتي عند خالتش
0: صبري دحين بدك
1: طفله
0: صبري
1: ها آه.
0: سكتي يا خنش ما حد انت
1: هاتي
0: الو كان صوتش كذا انت مرات الشابط
2: ما هي مرات شابط ده مرات قرطاس كبير كان صوتها وعر اليوم
0: ها
1: بقى مريضه شيء
0: مريضه كان صوتش مشحب
2: نصفتش
0: يا معمر ونصفتي كان صوتش مشحب
2: والله حرام
1: محشوش حقه
0: لا
1: محشوش حقه
0: لا ما قلت شيء تسمع كان نش كذين صوتش مريضة
1: شر
0: يا حافظ على قلبش مريضة من متى من البارح بتت امكان
2: ما بغت تقول لي بتت عن طفلي
0: ما بتت امكان
2: ايه مريضة وتكذب
0: يا حافظ على قلبش بنيه بنزورش ان شاء الله انا ومعمر بنيه
2: ان شاء الله
1: تخبريها تخبريها لخالتي طفلة
2: بقول لك خالتش طفلة عاد شفتيها
0: تقفل الخط
2: تقفل ما بغت تقول شفتها والله ما شفتها بغت ما تكذب
1: شفتيها كيف
2: يا ماما
1: تكذب على الناس لك كذبت على العرب وانت تكذب على الرب
2: بغتي كلامي
1: هاتي
2: خلي نحن ناس متسامحين شفت يا عمر
1: صح
2: خلي نحن نزقل بالكلام ذا كله في
1: بغتي كلامي
2: وبنروح
1: شيل الشابط اللي معاش
2: نشيله عني
1: لا مش الشابط لا مش مرت الشابط لا شيل الكيس اللي معاش اللي جبتيه خلتش طفل المريضة
2: تقولي
1: واعتبري نفسك ما سمعتيش
2: اي على قولش صدق
1: وعبري لها
2: زيارات
1: وعبري
2: لها
1: ومنهري
2: يا ابو الشام نقول حسبنا الله
1: ايوه

0: وداعا لتعودي للسداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: مستمعينا العزيزين، الآن وحتى الثانية موعد الأخبار، تستمعون من محمد جمعة خان من ألحاني وكلماتي سلم بحكم.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار المسائية لهذا اليوم الاثنين يقرأها محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه النشرة، عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يصدر قرارات في القطاع الصحي بساحل حضرموت ويطلع على جهود المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يلتقي المدير العام لمكتب وزارة الإعلام بوادي وصحراء حضرموت والوكيل الجيلاني، يبحث مع وفد السفارة الصومالية أوضاع الجالية، ويدرس مع وكالة تنمية المنشآت استئناف نشاط مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم قرارات تكليف في القطاع الصحي لمديري عدد من المشافي بساحل حضرموت. القرار رقم 94 لسنة 26/2000 يكلف الأخ الدكتور أحمد محسن محمد العمودي مديرا لمكتب الصحة والسكان بمديرية مدينة المكلا. القرار رقم 95 لسنة 26/2000 يكلف الأخ الدكتور محمد خالد محفوظ أوبير مديرا لمكتب الصحة والسكان بمديرية الشهر. القرار رقم 96 لسنة 26/2000 يكلف الأخ الدكتورة منى رشيد علي بناجة مديرا عاما لمشفى المكلا للأمومة والطفولة. كما نصت المادة الثانية من القرارات بأن يعمل بها من تاريخ صدورها وتلغى أي قرارات سابقة، وعلى كافة الجهات المعنية ذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذها. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم على جهود المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية في تطوير وتأهيل الكوادر الطبية والصحية بالمحافظة وتعزيز فرص حصولهم على مؤهلات وشهادات عليا. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للمجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية بالجمهورية البروفيسورة أثمار حسين علي ورئيس المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية فرع المكلا البروفيسور عامر بالعفير ومسجل عام المجلس بالجمهورية عصام أحمد عبد العزيز. وناقش اللقاء الأوضاع الطبية في محافظة حضرموت وآليات الارتقاء بمستوى الأداء الصحي، إلى جانب خطط تأهيل الكوادر للحصول على شهادات عليا عبر فروع المجلس في المكلا وسيون، وفتح مساقات زمالة جديدة من بينها برامج الدكتوراه المهنية بما يلبي احتياجات القطاع الصحي في المحافظة. وأكد المحافظ الخنبشي حرص السلطة المحلية على دعم جهود المجلس وتذليل الصعوبات أمام برامجه التدريبية والأكاديمية، مشددا على أهمية الاستثمار في الكادر البشري بوصفه ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز استدامة القطاع الصحي في حضرموت. وفي ختام اللقاء قدم وفد المجلس درعا تذكاريا لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي نظير جهده في تسهيل ودعم سير عمل المجلس. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم المدير العام لمكتب وزارة الإعلام بوادي وصحراء حضرموت الأستاذ رشيد علي العامري، وذلك لمناقشة الأوضاع العامة للمرافق الإعلامية الرسمية وواقع عمل وسائل الإعلام الخاصة بالمحافظة. وجرى خلال اللقاء استعراض التحديات التي تواجه المرافق الإعلامية الرسمية بوادي والصحراء حضرموت وسبل تعزيز جاهزيتها الفنية والإدارية بما يمكنها من أداء رسالتها المهنية في نقل الحقيقة وخدمة الرأي العام، إلى جانب بحث آليات التنسيق والتكامل مع وسائل الإعلام الخاصة بما يعزز الخطاب الإعلامي المسؤول. وأكد الخنبشي أهمية الدور الوطني للإعلام في ترسيخ الاستقرار ونشر الوعي، مشددا على دعم السلطة المحلية لكل الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية الإعلامية وتهيئة بيئة عمل ملائمة تكفل حرية ومسؤولية العمل الصحفي وفق الأطر القانونية. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني ومعه وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس أمس بمدينة المكلا وفد السفارة الصومالية لدى بلادنا برئاسة السكرتير الثاني بالسفارة محمد جيلاني، وذلك لبحث أوضاع الجالية الصومالية والمسافرين واللاجئين وتعزيز إجراءات السلامة والتنظيم في حركة النقل البحري بين البلدين الشقيقين. وخلال اللقاء الذي حضره المدير العام لمكتب وزارة الخارجية بحضرموت السفير صالح البحسني، استمع الوكيلان الجيلاني والعطاس من الوفد الصومالي إلى أبرز الاحتياجات والمتطلبات الهادفة إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المسافرون بين حضرموت والصومال، وآليات تسهيل العودة الطوعية للاجئين الصوماليين وسبل تحسين أوضاعهم القانونية، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة في عمليات النقل البحري. وأكد الوكيل الجيلاني حرص السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على تقديم التسهيلات الممكنة بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والتبادل بين بلادنا وجمهورية الصومال ومعالجة التحديات التي تواجه المسافرين واللاجئين بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وخرج اللقاء بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة معالجة ظاهرة السفر البحري دون جوازات سفر أو وثائق رسمية، وإنشاء آلية تنسيق ومكتب ارتباط رسمي لتزويد الجهات الأمنية ببيانات المسافرين المتجهين من حضرموت إلى الصومال قبل المغادرة، إلى جانب دراسة توفير أماكن انتظار مناسبة للمسافرين الصوماليين بما يضمن راحتهم وسلامتهم. آخر خبر في هذه النشرة. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني وبحضور وكيلة المحافظة لشؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي أمس ممثلي وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر لمناقشة استئناف نشاط مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في مديريات ساحل حضرموت. وخلال اللقاء طلع الوكيلان الجيلاني والحضرمي من القائم بأعمال مدير فرع حضرموت بالوكالة المهندس حسين البيتي على مكونات المشروع ومستوى الإنجاز الحالي والأعمال المخطط استكمالها خلال الفترة القادمة في مختلف مكونات المشروع. كما استعرض اللقاء مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك الممول من البنك الدولي والمنفذ من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يتكون من ثلاثة مكونات رئيسة تشمل مكون الصيادين ومكون القطاع الخاص ومكون المرأة والشباب. ورحب الوكيل الجيلاني بالمشاريع التنموية التي تنفذها الوكالة، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بدعم مثل هذه المشاريع النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز دور القطاع الخاص. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية المسائية الرئيسة لهذا اليوم الاثنين. حررها من إدارة الأخبار الزميل سالم محروس، نفذ الزميل أسامة عمر جابر. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. الشيخ مبارك الكلالي رائد التعليم الحديث في ساحل حضرموت، منتدى عمود الوفاء الثقافي، يوثق مسيرة التنوير في المكلا. متابعات شكري نصير مرسال. من خلال بثه المباشر الذي أطلق له العنان من مدينة المكلا ضمن أمسيته الثقافية الهادفة إلى نشر ثقافة المعرفة، شهد منتدى عميد الوفاء الثقافي فعالية مميزة بعنوان الشيخ سالم بن مبارك الكلالي رائد التعليم في ساحل حضرموت، قدم الباحث والأستاذ عمر علي باسلمة، بحضور نخبة من الهامات الفكرية والرموز التربوية. الأستاذ باسل مستعرض في محاضرته سيرة الشيخ الكلالي الذي يعد من أوائل رواد التعليم في حضرموت، حيث حمل الرجل روح المبادرة مبكرا في إدخال التعليم الحديث متجاوزا حدود الأسلوب التقليدي. وأوضح الأستاذ باسلمة أن من أبرز إنجازاته افتتاح أول مدرسة تعليمية في قريته توبالة بعد أن أجازه معلم الشيخ مبارك بن عمر باتباه في قرية الصدع. هذه المدرسة كما ذكر المحاضر باسلمة تميزت بمناهج متطورة وجودة تعليمية رائدة، مما جعلها نموذجا يحتذى به في أسلوب التعليم الحديث. ومن بين خريجيها أسماء بارزة تركت بصمة في التاريخ الحضرمي، مثل القاضي حسين بن مصطفى بن الشيخ أبو بكر والمؤرخ والأديب الشيخ عبد الله أحمد الناخبي، إلى جانب القضاء علي بن سالم والشيخ أحمد اليزيدي الذين ارتقوا إلى مراتب عليا في عهد السلطنة القاعدية. ولم يتوقف دور الشيخ الكلالي عند هذا الحد، فقد كان أول من افتتح مدرسة لتعليم البنات في منطقته، كما أسس مناهج مدرسة مكارم الأخلاق التي شملت علوم الدين واللغة والمواد الاجتماعية، ليؤكد بذلك رؤيته الشاملة للتعليم كأداة لبناء المجتمع. أعزائي المستمعين، في أمسية من أمسيات منتدى عميد الوفاء الثقافي توثقت ذاكرة حضرموت بذكرى رائد التعليم الشيخ مبارك الكلالي الذي فتح أبواب العلم الحديث في توبالة وأسس مدرسة للبنات وأطلق مناهج مكارم الأخلاق. إنها قصة رجل حمل مشعل النور ليضيء دروب الأجيال القادمة. تفاصيل أكثر عن سيرته ستبث عبر إذاعة المكلا في هذا التقرير من خلال حديث خاص أجراه البرنامج الإخباري مع الباحث الأستاذ عمر باسلمة الذي أوضح قائلا:
3: عالية عن الشيخ سالم بن مبارك الكلالي. والشيخ سالم بن مبارك الكلالي رائد من رواد التعليم في حضرموت، بل له الريادة الأولى في وضع مداميك التعليم الحديث والخروج من المرحلة التقليدية في التعليم طريقة المعلامة. ففتح الشيخ سالم الكلالي أول مدرسة للتعليم الحديث في قريته تبالة، بعد أن تخرج من شيخه الشيخ عمر بن مبارك بادباء في قرية الصداع. وهذه المدرسة لفتت إليها الأنظار لطريقة التعليم فيها، وأيضا طريقة المناهج التي كان يدرسها الشيخ سالم الكلالي. طبعا قرية تبالة كانت بها خليط من الناس، فكانت هي منطقة مصياف لأهالي الشحر، وبها عدد من الأسر اليافعية وعدد من السادة. فكانت هذه المدرسة ضمت عدد من الطلاب من هذه العائلات، ولعل أبرز تلاميذ الشيخ سالم الكلالي والمتخرجين من مدرسته الشيخ العلامة المؤرخ والأديب عبد الله بن أحمد الناخبي، والقاضي حسين بن مصطفى بن الشيخ أبو بكر، والقاضي علي بن سالم، والشيخ أحمد اليزيدي. وهؤلاء تبوؤوا مراتب عليا في السلطنة القعيطية، فكانت لهذه المدرسة الريادة. الشيخ سالم الكلالي أول من عمل على فتح مدرسة للتعليم البنات في مدرسته في تبالة، ثم حينما افتتحت مدرسة مكارم الأخلاق كان هو واضع المناهج لهذه المدرسة في علوم اللغة والدين وأيضا المواد الاجتماعية، وكان مدرسا فيها، ثم عمل في سلك القضاء. ونحن الآن وقد انقضت من السنين 80 عام نحتفل بتخليد ذكراه، نأمل من السلطة القائمة السلطة المحلية وإدارة التربية والتعليم أن تخلد ذكرى الشيخ سالم الكلالي بإطلاق اسمه على أحد المعالم التعليمية في حضرموت أو في مدينة الشحر أو حتى مدرسة قريته تبالة أن تسمى باسم مدرسة الشيخ سالم.
2: مستمعينا في كل مكان، متابعتنا لإخبارنا لهذا اليوم انتهت. هذه تحيات، شكرا ناصر مرسال من التحرير، عمر بنبوع من الإخراج، ماتلي نباكوت من التقديم.

ودعك ربي للسداد وفحمة المشاوير مع محفظة شامل مني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل مني الآن واستمتع بخدماتنا.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

0: تتبع ينابيع التي والعزيزات إلى حلقة جديدة نواصل فيها تتبع ينابيع التي نبعت من تجارب البشر ومسيرهم في الحياة وتلك الدروس التي استقوها أيضا من الحياة. أهلا بكم.
1: أنا

ودعونا أحبتي نتحدث عن سر عظيم نبحث عنه كل يوم ولا ندركه إلا حين نفهمه، عن أسرار الحياة التي عرفناها وأدركناها فهمنا كيف نمضي في الحياة صعدة. السر الأول الرضا. فأول أسرار الحياة أن تعلم أن السعادة ليست في امتلاك الكل بل في الرضا بالقليل، ومن رضي عاش ملكا ومن سخط عاش أسيرا لشهواته. قال الحكماء: الغنى غنى النفس، فالنفس الغنية تقنع بما لديها ولا تحاول اللهاث خلف ما بيد غيرها. وهنا أحبتي تكمن بذرة السعادة داخل الإنسان التي تنمو معه في كل مراحل حياته. السر الثاني العطاء. ثاني الأسرار أن الحياة لا تقاس بما تأخذ بل بما تعطي. ازرع خيرا ولو في غير موضعه فلن يضيع عند الكريم، واليد العليا خير من اليد السفلى. والعطاء عبادة لا يعرف لذتها إلا من جربها، لأنه مجرد شعورك عزيزي المستمع أنك أدخلت السرور على قلب بحد ذاته يجلب لك السعادة، ناهيك عن من يكون ذلك الشخص الذي

0: الثالث التجدد. إن الحياة لا تتوقف عند عثرة ولا تنتهي بخسارة، كل سقوط درس وكل جرح دواء، كما قالوا الشدائد تظهر معادن الرجال والليالي الحالكات يولد من رحمها فجر جديد. والتجدد سنة في الإنسان أنه لا يبقى على حال، كذلك في الكون نراه في تعاقب الفصول الأربعة وأيضا في اختلاف الأجواء. السر الرابع اللحظة. وأعظم الأسرار أن الحياة لا تعاش في الماضي نتحسر عليه ولا في المستقبل الذي نقلق منه، بل تعاش الآن. اللحظة التي تتنفس فيها هي عمرك الحقيقي، فأحسن عيشها، فإذا كان الأمس قد مضى والمستقبل ما زال مجهولا فإن الحاضر معاش ويجب أن نعيشه بسعادة، ففي الغد سيفتح اليوم من ذكريات الماضي. وتذكر عزيزي المستمع دائما أن الحياة حكاية قصيرة أنت كاتبها وبطلها، فاختر كلماتك واصنع مشهدك واترك أثرا يليق بك. ضيف الحلقة. مستمعي الكرام، ونواصل ما تبقى من حديثنا مع الأستاذ صبري صالح العسل. سمعا طيبا، لو أردنا منك أن تصف الحارة بكلمات قلائل.
1: الحارة يعني أقول لك هي سكني، الحارة هي نبض قلبي، الحارة هي يعني تربيتي، الحارة هي مفصلي، الحارة هي شخصيتي وتكويني.
0: نعم، نذهب إلى جانب آخر، إلى جانب الدراسة. المستوى الأول في المدرسة، كيف تقبله الطفل صبري العسل؟ ربما يكون طفلا صغيرا.
1: طبعا هذه أنا صوري هذه التفاصيل الدراسة أتذكرها يعني بحذافيرها، لأنها يعني لها وقف خاص في قلبي. وأنا أقول لك الحارة ربتنا ولا يمكن أن ننسى ما تربينا عليه.
0: أكيد.
1: فأولى ابتدائي طبعا في السبعينات، يعني في منتصف سبعينات القرن الماضي.
0: نعم.
1: تمام. أنا طبعا كنت أخاف من الأغنام،
0: الناس يخافون،
1: أخاف من الأغنام وأخاف من القطط وأي شيء أمامي، كان أنا طبعا صغير.
0: نعم.
1: وبالتالي ذهابي للمدرسة سبب لي فوبيا.
0: نعم. بدك بتشوفهم في كل مكان.
1: أيوة. فتصوري يعني أتذكر أن جدتي الله يرحمها، جدتي والدة أبوي اللي أقمر مثلاله، أنها تأخذني من البيت لغاية مدرسة الكفاح، سابقا كانت اسمها الكفاح، بعد ذلك الشهيد خالد، ثم الآن اللي هي يدرسون فيها البنات اللي هي ابن خلدون،
0: بعدين
1: الصديق، يعني هذا أخذت مسميات عديدة. الفترة هذك كانت جدتي تأخذني والله العظيم ترافقني إلى مدرسة الكفاح وتجلس في الساحة، وحتى المعلمين ومدير المدرسة أعطاني الكرسي المقابل للنافذة التي تشرف للشارع
0: عشان تطمن،
1: حتى نطمن أن جدتي موجودة. في مرات طبعا تحركت هي، فأنا مباشرة
0: عند
1: الزامات فنية، فأنا طبعا سمت لهم المدرسة وخرجت بعدها وقدنا نلاحقها، فرجعت طبعا. صوري هذا والله الله يرحمها طبعا لها افضال كثيره جدا علي، وفضلها في جلوسي، في ابقائي، في تطميني. نصف عام دراسي كامل، تصوري الفصل الدراسي الاول كله، انه حرمه مسكينه كبيره في السن.
0: نعم.
1: يعني تضحي من شان ابنها.
0: لكن الجدة دائما تحب يمكن اكثر من الام.
1: طبعا انا
0: الوصف اللي وصفته الان كمان قلت لهجتنا الحضرمية حبابتك.
1: حبابتي نعم.
0: وكانت حنون، وكانت في نفس الوقت حريص على ان تتلقى التعليم لانه هي حرة.
1: طبعا والله نعم، وحقيقة والله يعني جدتي هذه فوق راسي، وانا يعني لو تذكرت انا طبعا انا يعني شفينا شوية كذا حنين كثير، يعني لو زيرت انا يمكن ابكي عندك، لانها يعني توفت فوق رجلي.
0: نعم.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. لو نذكر المدرسة، هل تتذكر أبرز المعلمين الذين درسوك في بداية؟
1: طبعا أتذكر أولا أنا مدير المدرسة الله يرحمه طبعا الأستاذ عبد العزيز بازبيدي
0: رحمة الله عليه،
1: طبعا هذا واحد من الغيل.
0: نعم
1: تمام. أتذكر الأستاذ
0: شخصية حازمة كان حسب ما
1: أستاذ سالم باريدي الله يرحمه.
0: نعم.
1: أتذكر أستاذ عمر دويس، أتذكر باهيج، أتذكر الكثير من المعلمين صراحة. يعني أتذكر في صف سادسة، أجيب لك على سبيل الذكريات، في صف سادسة تقريبا في 77 هكذا، أنا طبعا كنت في الصف الثاني.
0: خليت عن مكوت الحبابة.
1: لا خلاص طبعا في الصف الثاني دخل المعلم طبعا الله يعطيه الصحة والعافية طبعا الآن يعيش.
0: نعم.
1: دخل أول ما بدأ سلم علينا طبعا قمنا باحتراما وجلسنا. أول ما بدأ يكتب التاريخ وعنوان الدرس فشعر بأنه هناك في واحد رمى بحجارة صغيرة إلى السبورة.
0: نعم.
1: وجات في كتفه، فهو مباشرة يعني التفت إلينا. طبعا اللي رمى الحجارة هذه واحد من عتاولة الصف. طبعا نحن لا يمكن نحن
0: أصحاب الصف الأخير
1: لا يمكن نحن نقول من اسمه
0: أكيد،
1: لأنه سوف يقوم بضربنا ويخلص علينا،
0: لازم تسترون
1: عليه. وبالتالي تسطع عليه واجب. فالمعلم كان معه بيده عود فقال من رماء، فنحن كلنا سائلين يعني كلنا صامتين ساكتين مؤدبين، والكل يعني يريد يعني ايش اللي بعد هذا لا.
0: نعم.
1: السكوت. فهو تكلم ثلاث مرات من اللي رمى، ما حد جاوب للاسف، يعني كان تصرف المدرس ارعن.
0: نعم.
1: فهو يعني رمى بالعصا.
0: نعم.
1: رمى بالعصا باتجاهنا،
0: تصرف ولا غير تربوي.
1: نعم. طبعا تصرف غير تربوي، للاسف ان العصا ما راحت الا وجات الا فيني انا، جات في جبهتي، وطبعا يعني شعلت لي وجهي مباشرة، يعني مباشرة الدم كله جاء في الشميز حق المدرسة، والناس بعدين أصبح الصف كله في حالة استنفار، وأيضا المعلم خاف خوف شديد جدا.
0: نعم.
1: لأنه الإصابة كانت عندي بالغة، وبالتالي راحوا يعالجونا وجابوا للمساعد الصحي والشغلات هكذا، وجابوا لي هدايا وجابوا لي ذا، وانا مباشرة بعدين خلاص راحوا بيت الأولاد. فوالدي مباشرة يعني والدي من يوم شافني مباشرة عادني للمدرسة برفقته، وصراحة يعني أن المعلم الذي كان يتأسف ويعتذر يعني بشكل ما تصورينه، فالوالد قال له ما بالك إذا جات في عينه إيش
0: صحيح.
1: إيش كيف إيش بستفيد منك أنا؟
0: صحيح.
1: وبالتالي هذه شوفي لازالت أنا واقعة أتذكرها لليوم الليلة يعني.
0: نعم. رغم السنوات التي مضت عليها. نعم. أستاذ صبري، أكملت المرحلة الابتدائية في مدرسة الكفاح التي تغير
1: اسمها. طبعا أنا أكملت المرحلة الابتدائية في حوالي ثلاث مدارس مشان تكوني في الصورة،
0: يعني
1: الكفاح
0: المدارس
1: وأيضا بجانبها كانت الملية.
0: نعم.
1: أيضا والجانب الآخر عند المينا القديم كانت جيل الصاعد، فكل ما بيرممون مدرسة نحن ننتقل لمدرسة أخرى جاهزة شبه جاهزة، وبالتالي حتى يتم أو يستكمل للترميم
0: يعني
1: نعود فيها،
0: ضبط النزوح الدراسي.
1: طبعا نحن كملنا في الكفاح، وبعدين سميت الصديق، سميت الشهيد خالد، طبعا مراحلنا اغلبها كلها فيها.
0: نعم.
1: بل انه حتى زي ما قلتي انت نتذكر المعلمين.
0: نعم.
1: ونتذكر المعلمين وما يقوموا به، كانوا من تدريس صراحة يعني شيء راقي.
0: نعم.
1: على سبيل المثال للحصر، معلم الرسم يعني نذكرنا الآن، يعني في حصة الرسم تصوري انه ياخذ الصف، طبعا كان عدد لا يتجاوز الثلاثين.
0: نعم.
1: 24 ل 30
0: كانت المدينة صغيرة.
1: ايوه. ياخذ الصف، ياخذنا الى سيف حميد.
0: نعم.
1: على الساحل، ويقول لنا ارسموا منظر طبيعي ونحن ننظر للبحر في 45 دقيقة. يعني والله العظيم
0: مجرد خروجكم من الصف يعني الى ساحل البحر في على الهواء الطلق
1: يعني نعم. طبعا هذا شوفي كيف التدريس، بل انه معلم الجغرافيا والذي حببنا في المادة والذي جعلني انا شخصيا اننا ادخل الجغرافيا في الجامعة هو هذا المعلم اللي درسني في الأساسي. ليش؟ لأنه هذا المعلم حبب نحن المادة أي ما حب، فمادته أصبحت يعني نحن
0: تنتظرونها
1: ننتظره بشغف.
0: نعم.
1: متى بتأتي؟ ليش؟ لأنه يعمل لنا زي الغاز، يعمل لنا زي الكروكي، رسوم رسم في أوراق ويقسم الصف إلى قسمين، مننا 24 طالب مثلا، يقسم الصف إلى قسمين، كل مجموعة 12 طالب، رئيس المجموعة في الأمام، رئيس المجموعة أمام، ونائب رئيس المجموعة الأخير.
0: نعم.
1: تمام. رئيس المجموعة طبعا يرسم النحن كروكي، واستوري أنه يشتري بفلوسه الخاصة، يشتري النحن قرطاسين أبو بقرة، أتذكرها الآن، قرطاسين أبو بقرة، وهذا القرطاسين هو باكر يدخل طبعا مقبرة يعقوب، كانت مقبرة يعقوب طبعا مفتوحة.
0: نعم.
1: نحن نمر ذهاب وياب للبيوتنا، يعني ذهاب وياب مفتوحة، كانت ما فيها ما في سور، انت تذكرينها هكذا.
0: نعم. نعم. كنا نختصر الطريق إلى حي الشهيد عن طريق المقبرة.
1: عن طريق المقبرة.
0: نعم.
1: فهو هو يروح يحفر الكيسين أبو بقرة، يطرحها في معلم محدد، في قبر معلم محدد مبني، ويطرح القرطاس الأول، ثم يذهب بالقرطاس آخر في مكان آخر، وطبعا هو بعد ذلك يأتي بالرسم ويرسم لنا في أوراق كروكي، ويعطي كل مجموعة اللي هو هذا حق الخريطة
0: زي خريطة الكنز.
1: أيوة. ويقول نحن الآن تحركوا.
0: نعم.
1: اللي يصل الأول هو الفائز، ويأخذ هذا مباشرة يعني نأكله. طبعا والله العظيم يعني نتكلمش أنا إنه هذا، شوف هكذا كان التدريس أول في السبعينات، في نهاية السبعينات القرن الماضي.
0: ذاك الوقت كان معهم حصص كثير،
1: حصص كثير
0: أكثر.
1: والتزامات.
0: نعم.
1: وليست هناك دورات زي ما هي موجود الآن،
0: ولاش انترنت
1: تواصل.
0: نعم.
1: تمام. أقول لك إنه معلمين بهذا الشكل كانوا
0: تحية الكبيرة من هذا المنبر.
1: تصوري.
0: نعم.
1: إن احنا ننزل نتحرك باتجاه مقبرة يعقوب، كل واحد معاه الخريطة، إذا شاف الرئيس المجموعة رأى إنه تعذر عليه الوصول، نجتمع 12 نجتمع زي الدائرة ونتناقش ونأشر حتى نصل إلى هذا، وزي البحث عن الكنز.
0: نعم.
1: حتى نصل إلى القرطاس اللي فيه هذا اللي هو
0: مغامرة
1: أبو بقرة.
0: كانت
1: مغامرات يعني أقول. نعم. لك هذا تدريس، هكذا كان التدريس صوري في السابق، ما بالك اليوم.
0: نعم. أستاذ صبري، أكملت الدراسة الابتدائية، ذهبت إلى ثانوية المكلا للبنين، هناك تعرفت على أصدقاء جدد، تعرفت على زملاء من مناطق أخرى، من أحياء أخرى، ليس من الحارة ومحيطها فقط.
1: طبعا.
0: نعم.
1: طبعا انتقلنا، طبعا كنا نحن ندرس الثامنة فقط، اللي ثامنة شهادة.
0: نعم.
1: ونحن أول سنة اللي هي 4 سنوات الثانوية.
0: نعم.
1: من أولى ثانوي لرابعة ثانوي.
0: ثانوية عامة، ماشي ثانوية أدبي علمي.
1: ما في علمي ولا.
0: نعم.
1: أدبي. طيب. الثانوية هذه تصوري لو سألتيني كيف تصلون إلى ثانوية ابن شهاب، هذه اللي هي ثانوية المكلا سابقا.
0: نعم.
1: كانت تأتي إلينا سيارات لوري كبيرة، هذه التي تحمل الأرز والدقيق
0: والرمال
1: والإسمنت وكل هذا اللي تشوفينه في الميناء، هذه اللوري السيارات تأخذ الطلاب من الأحياء إلى الثانوية، وأيضا تعود بنا. طبعا نحن أولى وثانية درسناها المساء، وبالتالي لا يمكن لأي صاحب سيارة لوري كبيرة، هذه خشبية أو حديدية. تمام. والله العظيم أستاذة أنه السمنت في
0: ثيابكم،
1: في ثيابنا، ونستنسق سمنت، دقيق، أرز، بر، كل هذه الأصناف اللي تأتي من الجمارك نحن هذا نصادفها في هذه السيارات. هؤلاء ذهاب وإياب، بعد ما يكمل اليوم حقه انه يشيل الطلاب دفعتين، مدير الثانوية يعطونهم ورقة للميناء انهم يحملوا الحمول الى الوادي وهكذا. تصوري هذا سنتين المساء،
0: يعني عمل تطوعي مقابل انه يطلب
1: عمل تطوعي مجانا. نعم. ونحن ندرس مجانا.
0: نعم.
1: تمام. طبعا سنتين ثالثة ورابعة ثانوي درسنا الصباح. نعم. برضو بنفس اللوري، ما في باصات، ما في
0: باصات للبنات.
1: بس طبعا البنات اللي هم الباصات طبعا مجانا.
0: نعم.
1: تصوري ان هذه كلها كانت مجانا.
0: أكيد.
1: وتعرفنا طبعا في هناك، طبعا كانوا مدرسين من فلسطين، كانوا مدرسين من السودان، كانوا مدرسين مصريين، وايضا الطلاب كانوا طلاب داخليه استاذه، لانه ما كانت الثانويات موجوده في المديريات الاخرى.
0: حتى مهره وشبوه كانوا
1: ما شاء الله، من حجر، من ميفع، يعني والداخليه حق الثانويه مليئه بالطلاب اللي وافدين من هذه الارياف، خاصه ارياف المكلا، حتى من المديريات الاخرى.
0: أستاذ بصدري، تعليم الثانوي أو المرحلة الثانوية خرجت من إطار الحي الواحد إلى نطاق أوسع، ماذا تمثل لك هذه المرحلة؟
1: طبعا المرحلة هي مرحلة أنك خرجت إلى مكان نطاق كبير جدا، فتعرفنا على طلاب من مختلف المناطق، من مختلف الأحياء، هذه جعلتنا أن احنا نكون علاقات طيبة جدا. تصوري أن احنا أول دفعة نكون اللي هي دفعة تسمونها دفعة 83-84 في عملية التلاقي والتآخي، في عملية المعاودات، في عملية الإفطار صايم.
0: لازلت متواصلين اليوم؟
1: لازلنا إلى اليوم والليلة. طبعا هذه الدفعة اللي درسنا خريجين 83-84 تعتبر هذه أول دفعة رابعة تنوي.
0: نعم.
1: لازلنا نتواصل الآن، طبعا بعدين لحقت نحن الدفعات اللي بعدها وكونت.
0: نعم.
1: هذا
0: نعم. بالنسبة للخدمة العسكرية اللي نتحدث عن التجنيد، طبعا التجنيد مصنع الرجال، وخطتم طماره ورحتوا إلى العند، ورحتوا بعدين توزعتوا إلى أسلحة مختلفة وإلى مناطق مختلفة. لو تحدثنا أستاذ صدري صالح العسل عن تجربتك، خاصة وأنتم كنتم في سن صغيرة أن تخوضوا هذا المجال العسكري أو التجنيد العسكري.
1: جميل جدا، ذكرتيني بهذه المرحلة. المرحلة طبعا هذه مرحلة جميلة جدا
0: رغم قسوتها.
1: نعم. طبعا 83-84 نحن تخرجنا، أتذكرها يعني اللي هو شهر 10-84. قبلها حوالي بشهر كانوا يجهزونا لعملية الفحص الدوري لكل طلاب رابعة ثانوي. طبعا كانت عندهم سياسة الدولة، كانت هناك دفعتين، دفعة للخاص اللي تقع في نص السنة، ودفعة للطلاب اللي تقع في نهاية اللي هو العام الدراسي. فنحن دفعة الطلاب تكون هناك طبعا فحوصات، كان مشكلة لجنة طبية. تصوري يا أستاذ أروى أنه من ضمن اللجنة الطبية اللي هو والدي الله يرحمه كان عضو في اللجنة الطبية، وهو يفحص الطلاب
0: بحكم مهنته. طبعا
1: بحكم مهنته. نعم. يجينا باشراحيل، ويعني يجي على دفعات ويعطون. نحن طبعا انا دخلت على والدي، انا قلت له يا عزيزي انا ولا ما في هناك واسطات طبعا.
0: نعم.
1: انا قلت له ما شاء الله متاح واموري طيبة ولايك طبيا وصحيا، ف حتى لا سبب والدي إحراج وهكذا. طبعا ورحت مع الدفعة حقنا،
0: ما فيش واسطات.
1: الفترة الزمنية السابقة قبل 90 ما فيش واسطات. فتصوري أول حاجة يعني انصدمنا فيها أن احنا طلعنا من مطار الريان بطائرة أنتينوف 4 محركات
0: عسكرية،
1: طائرة عسكرية أول مرة نطلع. تصوري أن احنا أول مرة نطلع طائرة عسكرية، طائرة كبيرة جدا. قولي لي فين نجلس؟
0: جلسنا
1: ما فيش كراسي.
0: نعم.
1: فيها جلسنا في حقنا الشنط، كانت حقنا الشنط كواتع عبارة عن حديد.
0: نعم.
1: كل واحد يجلس شنطته. نعم.
0: صدري وصف الكواتع، لأنه في بعض من
1: هذا الكواتع عبارة عن شنطة من المعدن.
0: عليها قرصة.
1: عليها قرصة. آه طبعاً قرصة نحن، وهذه الشنطة باعتبارها أن هذه الشنطة اللي بتحفظ لك المؤن حقك وبتحفظك يعني من السرقات من لا، وهذا بتكون معك يعني. كانت سابق هذه التعامل ما فيش، كانت هذه الشنطة البلاستيك والشنطة هذه اللي يعني اللي تساعد حتى على السرقة يعني.
0: رفيقتكم في المعسكر.
1: آه فتحركنا. تصوري إنه حوالي نحن طيران قرابة الساعتين حتى وصلنا لمطار العنت، ساعتين تدربنا تدريب قاسي.
0: هل في مطبات تقفز؟
1: طبعا مطبات هوائيه غير عاديه.
0: نعم.
1: ونحن لسه يعني جدد
0: يعني
1: نقول بس خلاص نقول يا الله نحن ما نحمد ما نحن فاهمين الى فين يوصل بنا الحال.
0: يعني خرجوا من حضن الاسره من
1: خرجنا من حضن الى الان الى حياه جديده.
0: نعم.
1: اول ما خرجنا يعني وزعوا نحن على اسمه على مخيم
0: براقات،
1: على براقات تمام، وكل مجموعة في براق، وأيضا وزعوا لك حقك اللباس هذا اللي هو الطاقم حق الرياضة، في طاقم حق رياضة اللي هو سروال شورت وقرمة، وفي اللبس العسكري زي العسكري.
0: نعم.
1: طبعا والله العظيم من قبل الفجر من الساعة 4 وانك تقوم وتتريض يعطيك حوالي غريب ساعة كاملة تروح تجري جري وترجع، ثم بعد ذلك تشرب شاي احمر قوي يعني قاطع، وهذا تشربه
0: في قصعة الفاصوليا.
1: وقال في قصعة الفاصوليا ماشي عندهم. نعم. ماشي عندهم اكواب جلاسات يعني. نعم. ما في دلع.
0: ماشي سفرك ما حقدر جلاسات. لا
1: والله يا استاذ اروى تصوري الخدمة العسكرية انه علامات القرم حقنا في جسمنا من.
0: نعم.
1: كثر
0: الشمس.
1: التدريب والشمس.
0: نعم.
1: بعد شهرين وزعوا نحن الى مختلف المعسكرات، فانا حظي طلع في معسكر سبأ في البريقة، معسكر اللي هو المدفعية والصواريخ. انا طبعا تدربت على كاتوشا اللي تكون ترمي 40 صاروخ في 20 ثانية.
0: نعم.
1: وانا كنت ايضا رامي.
0: نعم.
1: وتدربت رامي، والفترة الزمنية هذا كانت فترة جميلة جدا، على الرغم يا أستاذة أنه غالبية الفترة السابقة هذه إلا أن الحضارم يبقون صراحة شيء.
0: نعم.
1: يعني ما
0: مميزين وما راحوا
1: والله العظيم. نعم. الحضارم وين ما راحوا وين ما حطوا رحالهم يبقى حضارم.
0: نعم.
1: تصوري أنه 3-4 معسكر في رمضان في عز التدريبات يأخذون نحن من الفجر، من قبل أذان الفجر الساعة 4 الفجر لغاية الساعة 2:30 ظهرا.
0: نعم.
1: ونحن في خبت صلاح الدين.
0: نعم.
1: ما بعد اللي هو معسكر الجلاء معسكر صلاح الدين، وأيضا هناك يعني تكون تدريبات بالذخيرة الحية، تعرف انت خلاص بعدين هناك اعتماد على النفس.
0: أكيد.
1: اعتماد على الذات في عملية ثيابك، في عملية تجهيزك، في عملية طباختك، في عملية كل شيء. هناك صراحة اللي خدمة عسكرية تصنع الرجال.
0: مستمعين الكرام، ونواصل ما تبقى من حوارنا مع الأستاذ صبري صالح العسل في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى.
2: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين. طلع مدير إدارة الاتحادات والأندية بمكتب الشباب والرياضة أيمن بن طالب بمعية الكابتن سعيد عبد الكريم بايماني رئيس اتحاد العاب القوى بساحل حضرموت ورئيس اتحاد الإعلام الرياضي بالساحل على جاهزية نادي هلال فوة والتضامن لألعاب القوى المشاركة في بطولة الجمهورية لأندية النخبة التصنيفية في فئتي الناشئين والشباب والتي ينظمها الاتحاد اليمني للعبة وتحتضنها مدينة العلم تريم الغناء خلال الفترة من الأول للثالث من يوليو 2026. وكان في استقبالهم نائب رئيس نادي هلال فوة الرياضي عبد الله سعيد مرزوق والأمين العام مساعد نادي تضامن حضرموت محمد أحمد باحبارة وعدد المشرفين على اللعبة ومدربي الفريقين. نقل بن طالب تحيات المدير العام مكتب الشباب والرياضة ساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي لإدارتي الأندية والجهازين الفنيين واللاعبين وتمنياته لهم بالمنافسة على لقب البطولة التي يمتلكه الناديين من شباب متميزين في اللعبة وحققوا إنجازات وطنية عديدة، مؤكدا حرص قيادة المكتب على مساندة الناديين لتشريف ساحل حضرموت في هذا المحفل الوطني. انطلقت مساء أمس الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المكلا متوجهة إلى مدينة الحديدة استعدادا لخوض منافسات الجولة السادسة من الدور اليمني للدرجة الأولى، حيث سيجواجه الأخضر المكلاوي نظيره هلال الحديدة يوم الخميس المقبل على ملعب العنفي. وستواصل بعثة الفريق بإذن الله رحلتها عقب نهاية مواجهة الجولة السادسة إلى العاصمة صنعاء استعدادا لخوض مواجهة السابعة أمام أهلي صنعاء في محطة جديدة من مشوار النادي الأخضر. بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل العديد من الملفات الخاصة بالمنتخب الأول لكرة القدم بعد الخروج الصادم والمهين في نهائيات كأس العالم 2026. وودع المنتخب السعودي البطولة بعدما تذيل المجموعة الثامنة بنقطتين أثر التعادل مع أرجواي والرأس الأخضر والخسارة من أسبانيا لتعرض اتحاد كرة القدم والمدرب اليوناني دونيس والقائد سالم الدوسري لانتقادات غير مسبوقة. ووفقا لما ذكرته قناة العربية السعودية فإن الاتحاد السعودي بدأ بفتح العديد ملفات تصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة، يأتي على رأسها اختيار لاعب جديد ليكون قائد المنتخب في الفترة القادمة. وأوضح المصدر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يرغب في القيام بثورة التصحيح تتمثل في الاعتماد على عناصر شابة في بطولة كأس الخليج وآسيا والتخلص من بعض الأسماء التي تقدمت في العمر. بعد 48 ساعة من الخروج المخيم من كأس العالم 2026 أعلن ياسر مسحل استقالته رسميا من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم لينهي مرحلة شهدت العديد من الانتقادات ويفتح الباب أمام تغييرات واسعة في قيادة الكرة السعودية خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك بعد المشاركة المخيبة التي أنهى المنتخب السعودي في المركز الأخير بالمجموعة الثامنة برصيد نقطتين. وفي رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أعلن ياسر مسحل تحمله كان مسؤولية عن خروج المنتخب السعودي من كأس العالم مؤكدا إن النتيجة لم تكن على قدر طموحات الجماهير أو تطلعات مجلس الإدارة، ومقدما اعتذاره لكل من كان يأمل في رؤية الأخضر يحقق إنجازا أفضل في البطولة العالمية. كشفت التقرير الصحفية مساء أمس الأحد عن مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة نادي الاتحاد السعودي خطف صفقة مدية من جاره اللدود الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويتطلع الاتحاد لتصحيح المسار بالعديد من الصفقات المختلفة مع مدير فني جديد بعدما خرج بموسم صفري لم يحقق خلاله أي لقب. وبحسب صحيفة الرياضة السعودية فإن الاتحاد يدرس التعاقد مع الإيبوري فرانكيسيه لاعب وسط الأهلي بعدما أصبح اللاعب خاري أسوار الراقي. وأوضحت أن إدارة الاتحاد ترى بأن الرئيس كما لقبته جماهير الأهلي سيكون مفيدا للغاية خلال الفترة المقبلة، ولكن الصفقة تتوقف على موافقة المدير الفني الجديد والذي سيتم التعاقد معه في غضون أيام قليلة. وترغب إدارة الاتحاد في التخلص من لاعب الوسط البرازيلي فابينو، حيث تراجعت بشدة أسهم استمراره مع الفريق، والاتجاه الأقرب هو عدم تجديد عقده الذي سينتهي بعد أيام قليلة. كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي برشلونة اتصل بوكلاء هاري كين قائد منتخب انجلترا ومهاجم بايرن ميونخ البالغ من العمر 32 عاما لاستكشاف إمكانياته خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال الصحفي هوب أن النادي الكتالوني وافق على استئناف المفاوضات بمجرد انتهاء مشاركة كين في كأس العالم 2026، مستغلا بقاء عام واحد فقط في عقد المهاجم الإنجليزي مع البافاري، بينما يبحث البارسا عن طريق لتمويل هذه الصفقة الطموحة. لكن الصحيفة أشارت إلى أن المقربين من هاري كين أغلقوا باب المحادثات فور مكالمة برشلونية، وأن أولويات المهاجم المخضرم بعد المونديال ستكون تفاوض على عقد جديد مع بايرن ميونخ. لم يغير أتلتيكو مدريد موقفه بشأن رحيل اللاعب الأرجنتيني جوليان الفاريز الذي يحظى باهتمام متزايد من جانب برشلونة. وذكر صحيفة ماركا أن أتلتيكو مدريد يرفض الاستسلام أمام رغبة الفاريز في الرحيل، متمسكا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة والبالغة 500 مليون يورو. وكان الفاريز قد أبلغ إدارة أتلتيكو مدريد برغبته في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولم يتأثر التسريبات الصادرة عن محيط اللاعب أو الرسائل القادمة من برشلونة التي ترى أن أتلتيكو يجب أن يسمح برحيله مقابل مبلغ أقل بكثير، ولا حتى تصريحات تشوليان نفسه التي طالب فيها علنا بالحصول على الانتقال هذا الصيف. دخل الإيطالي كونتي دائرة اهتمام أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى عرضا ماليا ضخما للعودة إلى مقاعد التدريب عقب رحيله رسميا عن نابولي. وبحسب ما كشف الصحفي الإيطالي نيوكولا شيرا، فإن كونتي تلقى خلال الساعات الماضية عرضا ضخما للغاية من أحد الأندية السعودية دون الكشف عن هوية النادي الذي يسعى للحصول على خدمات المدرب الإيطالي. وجاءت هذه التطورات بعد أسابيع من إعلان نابولي فسخ عقد كونتي بالتراضي بين الطرفين، لينهي المدرب الإيطالي رحلته مع الكاتشو ويصبح متاحا لخوض تجربة جديدة بداية الموسم المقبل. ويأتي اهتمام الأندية السعودية بكونتي في ظل وجود أكثر من مقعد تدريبي شاغر داخل دوري روشن، حيث أعلن الاتحاد رحيل مدرب البرتغالي كوسيساو عقب نهاية الموسم، فيما انفصل النصر أيضا عن البرتغالي جيسوس، لتبدأ الإدارتان رحلة البحث عن مدير فني جديد يقود الفريقين خلال المرحلة المقبلة.

0: شاهدتي مباريات أمس. في الدور اليمني وحدة صنعاني تعادل مع شعب حضرموت بدون أهداف. وفي كأس العالم جنوب أفريقيا تخسر من كندا بهدف دون رد، والأردن يخسر من أرجنتين بثلاث أهداف لهدف، والجزائر يتعادل مع النمسا بثلاث أهداف لثلاث أهداف، وكولومبيا تتعادل مع البرتغال بدون أهداف. مباريات اليوم الاثنين: في كأس العالم البرازيل مع اليابان في 8 مساء، وألمانيا مع برغواي في 11:30. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخربة، تحيات العزيز عمر بامبوع، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخربة. كل مستمعين الأعزاء فيما يلي هذين الإعلانين: فقدت على أحد المواطنين وثيقة رقم 47520 لقطع رقم 137 باسم أسرار مختار علي محمد، فقدت في المكلا. الرجل ممن يعثر عليه الاتصال بالرقم 774375505 وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى. فقد على أحد المواطنين مبلغ من المال يقدر ب400,000 ريال يمني، فقد عليه ما بين الغليلة إلى الإنشاءات في كيس أسود بداخله نظارات وشاحن مسمعات. على من يعثر عليه الاتصال بالرقم 771-532-366.

إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نقلنا لكم أذان صلاة العصر من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن نكمل معكم هذا الإعلان. فقد على أحد المواطنين مبلغ من المال يقدر ب400,000 ريال يمني. فقد عليه ما بين الغليلة إلى الإنشاءات في كيس أسود بداخله نظارات وشاحن وسماعات. على من يعثر عليه الاتصال على الرقم 771-532-366. أكرر الرقم 771-532-366، وله الأجر والثواب ومكافأة مالية. الآن تستمعون من حاتم الجرو إلى موشح إلى طيبة.

0: العيادة الفكاهية بطولة محمد عوض، هالة فاخر، مديحة حمدي، فاروق يوسف ونجوم الكوميديا. العيادة الفكاهية تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج حسن عبد الله.
1: ليلتك سعيدة يا دكتور.
2: أهلا أهلا وسهلا، تفضل، ماذا تشكو؟
1: الشخير يا دكتور.
2: ماذا؟ الشخير؟
1: نعم الشخير، شيء مزعج، تتفق معي أليس كذلك؟
2: طبعا مزعج لك ولكل من ينام معك.
1: لا أحد ينام معي، إنه يزعجني وحدي.
2: هل تسمع شخيرك وأنت نائم؟
1: لا، ليس لي شخير بتاتا.
2: أنت حيرتني، ألا تشكو من الشخير؟
1: مر الشكوى.
2: أنت لا يصدر عنك شخير، وليس ينام معك أحد له شخير. فمن أين يأتي إذن؟
1: من جاري.
2: شخير جارك يصل إليك؟
1: نعم.
2: هل ينام قريبا منك؟
1: بل إن ممرا طويلا ضيقا يفصل بين غرفة نومه وغرفة نومي.
2: في نفس بيتك؟
1: في البيت المجاور يا دكتور.
2: شخيره يخترق الجدران ويعبر الممر ويصل إليك،
1: وهذا ما يحرمني النوم.
2: هل يسلط عليك شخيرة بواسطة ميكروفونات؟
1: أي ميكروفونات يا دكتور؟ هل تسخر مني؟
2: أقنعني، كيف يصل شخير بعيد عنك إلى مسامعك؟
1: مع أنني أغلق النوافذ جيدا.
2: مدهش
1: ومزعج كأنه صفافير باخرة أو قاطرة سكة حديد.
2: سكة حديد؟ وتنتظر مني علاجا لشخير جار لك لا أعرفه، وليس أمامي رادار للكشف عن مصادر شخيره.
1: خير إلي، والطب في قمة تقدمه.
2: مهما كان تقدمه فالكشف باللاسلكي لم يعرف بعد.
1: وأظل شقيا بصوت الشخير يقلق منامي.
2: اذهب إلى جارك واقنعه أن يبحث لنفسه عن علاج لما يحمله على هذا الشخير المدوي.
1: لا لا لا لا، الخجل يمنعني. كنت أحسب أن تقدم الطب.
2: تقدم الطب ليس مسؤولياتي وحدي. تقدم الطب جاء على أم رأسي.
1: دكتور،
2: كل الناس تطالبني بعلاج أشياء عجيبة.
1: اعتمادا على أن طبكم تقدم.
2: ليتهما تقدم يا أخي، ويا ليتني ما أصبحت طبيبا. ليتني.

0: العيادة الفكاهية.
1: العيادة الفكاهية.

0: يسر إذاعتنا أن نلتقي مع النطاسي الشهير الدكتور عبد الشافي لنجري معه هذا الحوار عن حياته الشخصية والعملية وأحدث العمليات التي أجراها ونظرياته في الطب والحياة والحب. أهلا أهلا يا دكتور عبد الشافي.
1: أهلا بك وبالسادة العيادين أقصد المستمعين.
0: في البداية نعرف من ضيفنا لمحة عن تخصصه.
1: سوف يعجل تواضعي أن أقرر أنني دارس لكل الاختصاصات.
0: الباطنية مثلا؟
1: اسمها الباطنة. أما الباطنية فهو اسم حي من أحياء القاهرة.
0: مفهوم. الأمراض النسائية مثلا؟
1: طبعا. هل أعجز عن توليد سيدة وهناك من يعملون في توليد الكهرباء؟
0: مفهوم. وطبعا أمراض الأطفال،
1: هؤلاء هم أحباب الله والحرص على صحتهم واجب.
0: ورمد؟
1: نبغت في طب الرمد حتى أوشك أن أجعل المصران الأعور
0: مبصرا
1: بل أعمى تماما.
0: ولماذا هذه الأذية يا دكتور؟
1: حتى لا يرى طريقا ليؤلم المريض.
0: وأمراض العظام؟
1: أعالج كل العظام، عظام الرجال وعظام الأمور.
0: وحياتك الخاصة يا دكتور، متزوج؟
1: وهل يملك الإنسان رد قضاء الله؟
0: والأولاد
1: في مدارسهم.
0: والحرم المصون، هل هي ست بيت؟
1: لا، ست دار.
0: أي ست بيت؟
1: لا، ست دار، هذا هو اسمها.
0: وكيف تشغل وقت فراغك؟
1: أتسلى في كتابة روشتات المرضى القادمين في اليوم التالي.
0: ياي، قبل أن تراهم؟
1: نعم، وقبل رؤيتهم وتحديد أمراضهم أستخرج لكل مريض الروشتة التي تناسب مرضه.
0: ياي، هل هذا تجديد في عالم الطب؟
1: العصر عصر السرعة يا ابنتي.
0: لكن لكل حالة ظروفها لابد من الفحص أولا.
1: هذا ما يفعله كل زملائي، وأحب أن أنفرد عنهم بالتميز في شيء أو أكثر.
0: ألا ترى هذا؟
1: أعلم أن قولي هذا يثير العجب، ولكن أنا رجل يحسن الظن بالناس.
0: ياهي، وما صلة حسن الظن بواقع المرض؟
1: عندما يأتيني مريض ويقول إنه مريض بالقلب، هل أكذبه وأقول له بل مريض بالزكام؟ لا، مريض محترم وقور يشكو أنه مريض بالتيفود، هل من الأدب أن أكذبه وأقول له إنه مريض بالتيفود؟ لا. ثم لماذا يكذب المريض وقد جاء يطلب الدواء؟
0: دكتور، هل لك هوايات خارج دائرة عملك؟
1: أهوى الموسيقى جدا.
0: الأجنبية؟
1: لا أحبها، فهي تكلفني أن أسمعها من الشمال لليمين.
0: هل تعزف آلة موسيقية؟
1: نعم أعزف هون منفرد.
0: ياي، هون؟ هل هي آلة حديثة؟
1: ألا تعرفين الهون؟ إنه موجود في كل مطبخ.
0: ياي، تعزف على هون المطبخ؟
1: وأطرب لدقاته.
0: والرياضة، ما أخبارها عندك؟
1: وجود منها ملاكمة الزمان والمصارعة.
0: المصارعة؟
1: المصارعة مع سوء الحظ. ووجود نط الحواجز والعراقيل والمعوقات. والرياضة الأخرى مهجورة.
0: فما هي؟
1: رياضة النفس على المكاره.
0: هذه رياضة من مبتكراتك؟
1: رياضة وفلسفة.
0: وأحدث مفاجآتك الطبية؟
1: عملية استخراج حصوة من عين أبي الهول.
0: أبو الهول؟ التمثال المشهور؟
1: نعم.
0: هل كان في عين أبي الهول حصوة؟ أبو الهول حجر،
1: وهذه الحصى إلا فتاسيت أحجار.
0: هذا صحيح. إذن فأنت من هواة الآثار. أي نوع منها؟
1: آثار الحكيم أعشقها.
0: الممثلة المعروفة؟
1: وما دخل الممثلة المعروفة؟ أعشق آثار توفيق الحكيم.
0: سيدتي وسادتي، باسمكم أشكر ضيفنا دكتور عبد الشافي ونسأله ماذا يحب أن يسمع من الأغاني.
1: أغنية ليلى مراد.
0: ليلى مراد.

0: اهلا اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا خيرا.
1: الحقيقة لا اعلم من اين ابدا، او قل انني خجلان.
0: مما تخجل؟ الصراحة واجبة مع الطبيب.
1: يحرجني كثيرا انني رجل اكول.
0: اكول؟ تحب الطعام
1: جدا جدا. لو امكنني لامضيت عمري كله اكل واكل واكل دون عمل او راحة او نوم.
0: هذا الحد؟ وهل معدتك تتحمل؟
1: بل هي لا تتحمل الجوع،
0: تأكل كميات كثيرة.
1: بحمد الله بحمد الله
0: بحمد الله.
1: لو كلفوني بأكل طعام كل البشر لاستطعت بحمد الله.
0: تأكل كل البشر؟
1: لا، أكل طعام كل البشر.
0: ما شاء الله ما شاء الله. ومعدتك تتسع؟
1: دائما دائما وابدا فيها فراغ يحتمل المزيد
0: يحتمل المزيد. الا تشكو عسر العظم؟
1: ابدا ابدا.
0: ولا التخمة؟
1: ابدا
0: ابدا
1: ابدا. انني حتى في حالة التهاب الطعام اسمع اصوات عصافير بطني تزقزق تزقزق لا تقف عن الزقزقة.
0: عصافير بطنك هذه وحدها مشكلة.
1: ماذا افعل لها دكتور؟
0: ما دامت عصافير فاسكتها بحفلة من الحبوب.
1: أبلع لها حبوبا؟
0: أية حبوب؟ حب القمح، حب الذرة، حب الشباب، حب ولا طلشي.
1: هل ممكن أيضا حب وطب؟
0: ممكن، لكن لماذا نحتار؟ اختصر الطريق وكل عصافير بطنك نفسها.

0: ماذا تشكو؟ مما تشكو؟
1: حاسة الشم عندي أخي ضعيفة وهذا يضايقني.
0: لابد أن أنفك لا تعمل بكل طاقتها.
1: هذا صحيح أخي، إن الطاقة اليمنى للأنف هي وحدها التي تشم عسي، والطاقة الأخرى معطلة.
0: معطلة؟ وكيف عرفت ذلك؟
1: عندما أغلق الطاقة اليمنى عسي لا أشم شيئا، فإن فتحتها عسي لم تشم الطاقة اليسرى.
0: عجيب جدا، لابد أن عندك عسي حولا في الأنف.
1: وما العلاج يا دكتور؟
0: سأتشاور مع طبيب مختص في الأنف.
1: عطفي
0: ربما نحتاج إلى عمل تحليل لعينة من أنفك للطاقة المعطلة مثلا.
1: شكرا يا دكتور، أنف شكرا. عطفي
0: ما أنفي تماما.

كنتم في الدقائق الماضية مستمعين الأعزاء مع أحداث الحلقة 11 من المسلسل اليومي العيادة الفكاهية. في الساعة 4 نقدم لكم إعادة لحلقة صباح اليوم من برنامج ضيافة حضرمية. الآن مستمعين الأعزاء تستمعون من إذاعة المكلا إلى أغنيتين، محفوظ بن بريك يشوق برقم وعبد العزيز عبدان يغني تكبر صاحبي. هذا هو

0: ضيافة حضرية نجدد التحية وترحابنا بالدكتور نبيل عبد الله بن عيفان مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمكلا، وحلقة اليوم مكرسة عن يوم البحارة العالمي. وما هذه الحلقة دكتور نبيل إلا أحد الفعاليات التي عددتمها كهيئة، وكان الأستاذ عمر بسعيدة قبل الفاصل يتساءل هل عملتم من برنامج احتفالات واهتمامكم بالبحر؟
1: تحية خاصة للأستاذ عمر بسعيدة.
0: نعم.
1: أسئلة صراحة مركزة ومداخلة جميلة، يعني تثري هذه المداخلات تثري هذه البرامج.
0: نعم صحيح.
1: هذا أتوقع أنه تربوي.
0: تربوي نعم نعم.
1: تربوي هذول التربويين خبرة متراكمة.
0: ما شاء الله عليهم. نعم.
1: جميل. أول سؤال كان إعداد برنامج. نحن طبعا هذه أول سنة في حضرموت عملنا احتفال في مؤسسة مويه البحر العربي اليمني اللي هو مينا المكلا والهيئة العامة للشؤون البحرية. كأول سنة قلنا لابد هذا اليوم نهتم به، فعملنا احتفال في مؤسسة مويه البحر العربي اليمني في مينا المكلا، احتفال صغر كأول فعالية لليوم العالمي البحارة أو شيء في حضرموت. واتفقنا فيها طبعا عملنا ذكرنا بالأهمية، ذكرنا بأهمية النقل البحري.
0: نعم.
1: ذكرنا بأهمية الملاحين الحضارة.
0: نعم صحيح.
1: ذكرنا الحامي.
0: نعم.
1: وملاحي الحامي البربيد وبطايع وبمهري.
0: نعم صحيح.
1: وكيف انهم وصلوا الى انهم صنعوا سفن وورشة المعلة في عدن.
0: صحيح.
1: والتي جمعت ما بين أركان ثلاثة هي أركان النجارين الحضارم من آل بربيد، والركن الثاني وهو ركن رأس المال الحضمي من آل بزرعة وأمثالهم، والركن الثالث ركن المعدات أو مواد البناء لهذه السفن الأخشاب التي تأتي من الهند. هذه كلها ذكرناها وسنذكرها إن شاء الله في هذه الحلقة. نحن في حضرموت لما نتكلم عن الملاح أو البحار لا، نحن هنا حضرموت ترتفع. تاريخنا يشهد، نحن نتكلم عن القرن
0: البحري،
1: عن القرن التاسع عشر.
0: نعم.
1: يعني تخيل في القرن التاسع عشر وفي قرون أكبر الحضارم أصبحوا يصنعون سفن تبعر من الحامي إلى الدول المجاورة بصناعة محلية يدوية. ليس هذا فقط، عملوا أعراف بحرية، عملوا علوم، يعني كلها منظومة لدرجة أنهم يعني يعرفون الموانئ بالشعر، وضعوا قصائد بينهم بين قصائد وأبيات شعرية معينة إذا وصل إلى المين الفلاني هذا البيت، بل أنهم وصلوا يقول لك كيف تعرف أنك مثلا وصلت مثلا إلى إلى إلى, إلى مثلا الحامي بالأسماك وبالنباتات وبالطيور، يعرفون أنهم قربوا مثلا من مين الحامي، وهذا كله مكتوب. ومركز حضرموت للدراسات التاريخية بقيادة الدكتور عبد الله الجعيدي عملوا يوم كامل، مؤتمر كامل عن الملاحين الحضارم والملاحة في حضرموت، ومؤتمر كان جدا ممتاز. ولعلنا عن نكون إعداد برنامج قبل البرنامج هذا حقنا، هذه الفعالية إن شاء الله سنعمر من ضمن برنامجنا.
0: نعم.
1: جلست أنا بنفسي جلسة مع الدكتور عبد الله الجعيدي.

0: البحارة في مكانهم الذي يستحقونه.
1: نعم.
0: بالنسبة للسؤال الثاني أستاذ عمر بسعيدة قال هل هناك مركز بحري؟ نعم حاليا هناك مركز بحري في ميناء المكلا تم إنشاؤه حديثا وبدأ يقدم دورات وبرامج إدارية وتدريبية متميزة.
1: جانب التدريب والتأهيل.
0: جانب التدريب والتأهيل للبحار للموظفين ولو إنه لم يكن يعني لما زال لم يكن على المستوى الكبير لكنه هناك مركز بحري كان هناك دور الكبير فيه للأستاذ سالم الخمشي عندما كان وزير النقل الدكتور سالم الخمشي محافظ حضرموت الآن عضو مجلس القيادة عندما كان وزير النقل في 2020 أنا بنفسي قدمت له بمقترح يا أستاذ سالم لا يعقل أن تكون حضرموت بكل الأهمية هذه ليس فيها مركز تدريب بحري.
1: نعم.
0: فقال ما هو المطلوب يا أستاذ نبي؟ قلنا المطلوب قرار وزاري أنت وزير. فقال أعد لي تصور أعداد التصور متكامل عن إنشاء معهد تدريب بحري في حضرموت. وبالفعل بعد التصور أعجب بالفكرة وأصدر قرار رسمي أستاذ سامي الخنبشي بإنشاء معهد تدريب بحري في حضرموت. ثم جاءت تغييرات وما تغييرات
1: حتى في كان حجر أساس لهذا المعهد اسمعته.
0: لا الحجر الأساس هذا الثاني الأساس أقول لك هذا معهد في المينا. وبالفعل بعد سنتين ثلاث سنين أنشئ المعهد من جديد وسمي المركز البحري للتدريب والتأهيل في ميناء المكلا وهو موجود حاليا. الحجر الأساس فيه مركز معهد تدريب سمكي
1: سمكي هذا
0: سمكي في الشيحة قريب الشيحة عندكم في مساحة كبيرة عندكم تابعة
1: إذا حدنا تصوروها
0: مكتب وزارة التعليم الفني تحية للدكتور سالم باجابر ايضا جلست انا وياه جلسه في هذا الجانب انا مهتم بهذا الجانب كثير موضوع التدريب والتأهيل انطلاقا من تخصصي كوني دكتوره الان عندي في النقل البحري والمنطقه بحاجه الى هذا الجانب فطرحت عليه فكره الدورات وفي جوانب بحريه دبلومات في جوانب بحريه سواء كان الان لوجستيات النقل البحري او موضوع اداره تشغيل المواني البحريه او موضوع السلامه وحمايه البيئه برامج كثيره
1: صحيح.
0: فاخبرني ان لديهم معهد الان موجود في الشحر سيتم تفعيله من جديد ونحاول نعمل آلية معينة ووضع بالفعل حجر الأساس تبيبا أن فيه بناء موجود فيه أو شيء
1: أيوة.
0: على أساس نحب نزوره أنا وياه ولكن انشغلنا شوية وهو مهتم بهذا الجانب وإن شاء الله لعلها في الأيام المقبلة إن شاء الله نعمل أيضا تأهيل من جديد لهذا المعهد السمكي. هذا المعهد مختص بتدريب السمك الصيادين أو ما نقول ما نسميهم صيادين نسميهم البحارة الذين يعملون في السفن السمكية. طبعا الآن البحارة يسمون أقسام في بحارة يسمون بحارة تجاريين وهم بحارة الذين يعملون في السفن التجارية وفي بحارة يعملون في السفن السمكية هذول البحارة يختلفون وفي بحارة يعملون مثلا في السفن الحربية النيفي يسمونهم هذا بحارة نيفي يعني. فأنواع كثيرة من البحارة هذا المعهد متخصص في البحار الذين يعملون في السفن السمكية سواء كان العباري اللي تروح من المكلا أو الشمال إلى الصومال أو من الشرقية والصومال وسكترة أو في حتى في البحارة الذين في هذه القوارب الصغيرة الخاصة والاصطياد.
1: أيضا هو يقول الأستاذ عمر بسعيد أمين الشحر تقريبا للسمك
0: صحيح.
1: نعم صحيح ومعاناة الصيادين هناك إلى الصومال أعتقد تطرقت أنت للقرصنات
0: أي قصد حتى الآن يعني سؤال أجيب في محور مهم كنا في قبل اسبوع يعني جلسنا جلسات عده يعني هناك مشكله يعني اكتشفنا مشكله كبيره جدا يعني عارف كيف كانت تمشي يعني تفاجأنا ان البحاره الذين يعملون البحار اليمنيين الذين يعملون مثلا في العباري اللي تروح للصومال يعني من كثر عدم الوعي او من كثر التعاون السلبي هناك في تعاون ايجابي في تعاون سلبي من كثر التعاون السلبي معهم يعني اكتشفنا ان كثير من البحاره يعني يبحر من المكلا مثلا الى الصومال ولا يجيب معه حتى جواز سفر يبحر ببطاقه شخصيه مثلا فضلا عن ان يكون معه دفتر خدمه بحريه يسمونه جواز بحري نحن كهيئه عمل شؤون بحريه وممكن لو شي وقت نتطرق له الهيئه العامه للشؤون البحريه تعطي اي بحار جواز يسمونه جواز بحري دفتر خدمه بحريه هذه عماله موجوده نحن نصدرها في الهيئه العامه للشؤون البحريه للشؤون البحريه ونرحب باي بحار من حضرموت او من غير حضرموت
1: تعطي
0: هذا الجواز هذا الجواز يعني يأتي مرحلة ثانية بعد جواز السفر فلما حاولنا نحن نثير هذا الموضوع نوعي به يا جماعة ضروري تكون أي واحد معه اكتشفنا أنهم ليس لديهم جوازات سفر فكيف يتم السماح لمواطنين يعني لو هذا البحار اليمني البحار الحضرمي لو أبحر بالعبري حقه ثم في المياه الدولية اعترضته سفينة دولية وقامت

0: لم تجد معه أول البحارة ضعيف وإهمال وتعاون سلبي وتعاون سلبي من الهيئات الموجودة جميعها. عقدنا اجتماع في هيئة المصايد السمكية ما بين الهيئة العامة للشؤون البحرية التي أنا مديرها وما بين هيئة المصايد السمكية المهندس إسلام بابلغوم وكيل وزارة الزراعة والري ورئيس التنفيذي لهيئة المصايد السمكية وما بين قطاع قوات خفر السواحل العقيد بحري عمر الصاعي ووضعنا هذه النقاط على الطاولة والكل قالوا يعني اتفقنا ان احنا من ابتداء من الموسم المقبل من شهر اكتوبر يمنع اي بحار يريد ان يسافر على السفن العبارين الى الى الى مثلا الصومال او الى غير الصومال يمنع السفر السماح له بالسفر بدون ان يكون معه جواز سفر. ثم عقدنا اجتماع اخر تنفيذي واتفقنا على اليات ونحن الان من اجل ان يتم تسهيل لان انت الان تتكلم عن الاف من البحار.
1: نعم صحيح.
0: تخيل في ثلاثة شهور كلهم بيغزون للجوازات ضروري ان تكون هذه الشريحه لها اولويه حاليا تكون الاجراءات مسهله معهم. كتبنا خطاب رسمي للعميد عبد العزيز الجابري كونه هو مدير الامن في ساحل حضرموت وطلبنا منه عقد اجتماع مع الجوازات مع الاحوال المدنيه مع الشؤون الاجتماعيه مع الجهات الثلاث هذه للشؤون البحريه وهيئه المصايد وقوات خفر السواحل من اجل ان نتفق على اليه واضحه نستغل الفتره هذه الفتره اسمها موسم الرياح. الفتره هذه توقف فيها العباري هذه خلاص ما تتحرك لانها موسم رياح خطوره في سفرها الى الصومال او الى سقطرة. فنستغل هذه الفتره نوعي هؤلاء البحاره انكم اذا جاء شهر اكتوبر وتريدون تعودون لعملكم شوفوا الذي ما معه جواز سفر بيمنع. واتفقنا مع قوات خفر السواحل من الان اتفقنا مع قوات خفر السواحل لا تعطي تصريح مغادره الا وجميع الطاقم الموجود في العبري معهم جواز سفر. كخطوه اولى ان ناخذه يكون معه جواز سفر ويكون معه جواز بحري كخطوه اولى يلزم. ثم مع التدرج ان شاء الله نهدف الى ان يصل كل البحاره ان يكون لديه جواز سفر وان يكون لديه جواز بحري يثبت فيه انه بحار لان وثيقه الجواز البحري هي الوثيقه الدوليه المعترف بها لان يكون فلان بحار او فلان غير بحار.
1: جميل جدا. وناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. معنا
2: أخطر مهن من في العالم أخطر البحار هذا.
1: نعم.
2: يعني هم حيطات مساكين كان أنا بيجينا بسفنش خشبية مساكين.
1: نعم.
2: والآن الآن بدأ سفن
1: حديد
2: لكن يحلم خاطر خطورة لكن أخطر مهن ليش أنت أخطر.
1: نعم.
2: خليها مواطن بيجينا بكتاكم مساكين.
1: نعم. الآن في تطور يعني. شكرا يا أبو رامي. حياك الله. طبعا أبو رامي يقول الأول كان يعني أخطر من الآن يعني فعلا سفن تقليدية والآن في تطور يعني العالم في كل شيء تطور من ضمنها السفن يعني.
0: صحيح. ورغم التطور أخي أبو رامي رغم التطور ما زالت مهنة البحار مهنة خطيرة.
1: نعم صحيح.
0: يعني صحيح يعني زمان كان يعني شبه يعني المساكين الذين يتعرضون للوفاة أو لدرجة وهذه قصة مضحكة يعني مثلا في أوروبا مثلا في بريطانيا طبعا بريطانيا هي رائدة البحر معروفة يعني في بريطانيا مثلا لما كانوا مثلا عن سفينة تريد أن تغادر غدا مثلا من المية تغادر إنها محملة أو تريد أن تأتي فلما يبحثون عن بحارة لا يقبل لا أحد يقبل أن يصعد إلى هذه السفن ليعمل. طيب سفينة لن تستطيع عمل إلا البحارة.
1: صحيح.
0: طبعا فيها لها طاقم اللي يقودها هذا موجودين لكن البحارة اللي بيحملون اللي بينظفون اللي بيسوون الزيوت ما يحصلون حد. فكيف كانت الأهلية التي يعمل بها من قبل عشان يشلون هذا البحارة كانوا ليت سفر السفينة ينتظر الكابتن حق السفينة مع مجموعة من البحارة حقه عند الأماكن الخمر المكان بيع الخمور الحانات في الحانات فينزلون آخر الليل السكارة من الحانات سكارة بلا حس يقومون الطاقم يحملونهم هم سكارة معاهم وتروحون فوق السفينة وهم سكارة بلا حس
1: مغيبين
0: ما يغيب إلا كده فوق السفينة وفي السفينة أبحرت لأن ما يجدون بحار يريد العمل لهذه الدرجة. الآن لا تغير الوضع. الآن شوف البحارة بالذات في الدول المتقدمة رواتبهم عالية يعني يتصلون إلى 20,000 دولار في الشهر فراتب
1: كاميرات يعني
0: الان مثلا عندنا مثلا في السفن هذه العاديه ما يعني الكبت البحري او النواب ومن الشيف اوفيسر اللي هو الضابط الاول او الضابط الثاني الكبت الثاني سكند اوفيسر او مثلا او الشيف انجينير اللي هو كبير المهندسين او السكند انجينير راتبهم يعني ما بين يعني. كمتوسط في السفن الصغيره هذه اللي تاتينا موانئنا ما بين 5000 دولار الى 10000 دولار شهريا يعني كرواتب لا فرقت وهناك ايضا اكاديميات وتاهيل فاصبح لا في الكل كثير من البحار يريدون البحار لكن تبقى معاناة اليمني الآن اليمني للأسف شديد بحار غير مرغوب في السفن التجارية
1: ليش؟
0: أنا لدي أحد أقاربي درس في بريطانيا الكابتن سامح بن عيفان تحية للكابتن سامح بن عيفان هذا درجة ابن عمي ابن المهندس الكبير مهندس محمد عبد الله مبارك بن عيفان الرئيس التنفيذي يوم الأيام اللي كان لمؤسسة موانا خليج عدن والرئيس التنفيذي لهيئة العامة للشؤون البحرية الكابتن سامح درس في بريطانيا في الأكاديمية البحرية البريطانية ومن يوم ما تخرج وهو في البحر يعمل في السفن النقل الكويتية سفن النقل النفط الكويتي في السفن الكويتية وتدرج من من من ثيرد اوفيسر من ضابط بحري ثالث الى ضابط بحري ثاني الى ضابط بحري اول الى ربان اعالي بحار فيقول يعني رغم اني اعمل في السفن ناقلات النفط الكويتيه ورغم اني سجلي المهني سجل الناصع انا يعني خريج بريطانيا وعمري كله في البحر الا اني مثلا في بعض الدول لما تصل السفن الى الموانئ يسمح للطاقم كامل
1: بالخروج
0: طبعا انت جاي من كما قلت لك جاي من رحله بحريه فقط نفسي فيسمونها السياحه الساحليه خروج بهذه بعض الدول يعني مورد مهم يعني هذول يجون بحاره او كباتنا محمد دولار فيفتحوا لهم الفنادق يفتحوا لهم المدينه يخرجون يشترون هدايا يسمح للكل الا اليمنيين
1: ما يسمح
0: هذا غير مرغوب فيه يا جماعه هذا الكابتن او هذا الضابط الاول يقول يا اخي هذا يمني في النهايه هذا غير مسموح له بالنزول فيبقى اليمني المسكين في السفينة يشتغل ويكون عنده إثارة يقول لأصحابه خلاص خرجوا
1: هذا حتى عن نفسي زي
0: نفسي يعني إيش إيش إيش سوى
1: نعم
0: لأنه يمني فالمعاناة موجودة
1: لا إله نعم صح جزاكم الله خير نأخذ اتصال آخر السلام عليكم هاتي إذا انقطع الخط ممكن فمعاناة البحار معاناة يعني
0: كبيرة
1: جدا ونحن نرفع التحية لجميع البحار خصوصا في يومهم العالمي الذي يصادف 25 من يوليو
0: من يونيو
1: من كل عام نحن في لازلنا في هذا الاحتفال يعني دكتور نبيل لو تعطينا احنا عن التعريف بالمنظمة البحرية الدولية أهم القوانين وأيضا الاتفاقيات التي تحمي حقوق البحارة وأيضا سلامتهم
0: النظمة البحرية الدولية IMO International Maritime Organization هي أحد وكالات الأمم المتحدة طبعا الأمم المتحدة UN لديها في كل نشاط وكالة مثلا في ILO يسمونها منظمة العمل الدولية في موضوع العمل الفاو مثلا منظمة الفاو في موضوع الزراعة والأسماك اليونسيف اليونسكو هذه كلها منظمات تابعة للأمم المتحدة في النشاط البحري ولأهمية هذا النشاط كما أسلف 90% من احتياجات العالم يتملها عبر هذا النشاط قالوا لابد أن تكون هناك منظمة رسمية دولية أعضاءها جميع دول العالم وتكون تابعة بصفة رسمية للأمم المتحدة فأنشئت المنظمة البحرية الدولية وكانت من ضمن أهدافها هي باختصار من أجل بحار آمنة والسلامة تحقق السلامة لابد أن تكون السفن التي تعمل والبحار الذين فيها والبضائع التي فيها تنقل بأمان ما يكون عليها أي أي أي أي مثلا خطر وأيضا من أجل الجانب الأمن البحري وتحقيق الأمن البحري فلها أهداف كثيرة هي المنظمة البحرية الدولية هي أساس الاهتمام ب البحار فهم من اتفقوا على أن لابد أن يكون للبحار يوم نهتم بهذا البحار ولابد نحن نحتفل بهذا اليوم طبعا هي المنظمة كيف اهتمت بالبحارة كيف اهتمت بالنقل البحري من خلال اتفاقيات وقوانين يعني هناك مثلا اتفاقية الدولية الأولى اللي يسمونها سولاس، اتفاقية دولية لحماية الأرواح في البحار، كيف نحقق أن البحار نحقق له أمان، يبحر في أمان. فهذه أول اتفاقية اسمها السولاس، اتفاقية دولية لحماية الأرواح في البحار. أيضا اتفاقية ثانية في الترتيب اسمها ماربول، الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن. يعني لا يغرينا أو حجم النشاط هذا الكبير للسفن إذا لم نهتم بالبيئة البحرية ستؤثر على بيئتنا البحرية. في النهاية هو البعض يتعامل معها كنشاط تجاري، عنده زيوت فيها مشكلة رماها، عنده قمامة رماها، هذا تأثر على البيئة البحرية. فوضعوا اتفاقية معينة وهناك غرامات كبيرة لأي سفينة تلوث البيئة البحرية. أيضا اتفاقية مهمة جدا للبحار اسمونها الاتفاقية الدولية للتدريب والتأهيل والخفارة اللي هي STCW. هذه أهم اتفاقية، كيف يتم تأهيل البحار. نحن قلنا من قبل أن 90-80% من الحوادث البحرية STCW. هذه أهم اتفاقية، كيف يتم تأهيل البحار. نحن قلنا من قبل أن 90-80% من الحوادث البحرية سببها العامل البشري، يعني سببها البحار. طيب انا درست مثلا في مصر، محمد بن الشيخ بكر درس مثلا في بريطانيا، فلان درس في امريكا، فلان درس في الصومال. فما يجي مثلا انا حصل حادث يقول يا اخي نعفو منكم، انا شوي درست في اكاديمية ضعيفة، لا درست في مثلا في الصومال او مثلا درست في اليمن. لا، هذه الاتفاقية اشترطت معايير. لا يسمح، لا يعطى البحار ليس انه بحار او ضابط بحري او مهندس بحري الا بموجب معايير، يجب ان تتوفر فيه معايير معينه، بحيث اختصار يعني بحيث يكون البحار خريج الفلبين، والبحار خريج اليمن مثلا لو كان عندنا اكاديميه، والبحار خريج مصر، والبحار كلهم درسوا نفس الفكر، نفس الدراسه واحده. فانا بالطريقه هذه حققت ان لدي بحاره جميعهم مؤهلين ايا كانت دراستهم او الدوله. هذه اتفاقيه من ضمن اتفاقيات المنظمه البحريه الدوليه. وهناك اتفاقيه رابعه اللي هي تكمل المحور الرباعي، هذا اسمها اتفاقيه البحاره اللي هو MLC، هذه صادره عن ILO عن منظمه العمل الدوليه، وهدفها الاساسي تحقيق عيشه امنه وانسانيه للبحاره. يعني هنا الزموهم بموضوع الاعاشه، بموضوع الفاتيق، تخفيف الجهد على البحاره، بموضوع الاهتمام بالاكل، بموضوع كل، حتى شوف الSTCW الاوليه الاتفاقيه، حتى ساعات العمل وزعته 6 ساعات بحد اقصى، ثم 6 ساعات راحه، ثم 6 ساعات، بحيث يجد فرصه انه ينام
1: يرتاح،
0: فرصه انه يرتاح. لكن كل ما زاد الجهد
1: ضغط العمل
0: وضغط العمل اثر في وسفينة تايتانيك الحادثة المشهورة 1912، كان من ضمن أسبابها أنهم لم يكون هناك مراقبة صحيحة حتى وضعت السفينة بالجليد، وحصلت الغرق وتوفت فيها أكثر من 1500 فرد في هذه الحادثة كمثال. فهذه الاتفاقيات المنظمة البحرية الدولية اهتمت بهذا الجانب. وطبعا المنظمة البحرية الدولية لها في كل دولة هيئة حكومية تقوم بمهامها، هي مكلفة بمهام هذه. فاليمن فيها الهيئة العامة للشؤون البحرية، تقريبا أغلب أو جميع مهام المنظمة البحرية الدولية مندوبها في اليمن، أو الذي يسمونها نقطة الاتصال فوكل بوينت للمنظمة البحرية الدولية هي الهيئة العامة للشؤون البحرية، من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات والتشريعات في الدولة في الموانئ اليمنية وفي المياه اليمنية.
1: نعم، جميل جدا. في اتصال اعتقد قبل شوية كان، ولكن السلام عليكم. الو الو،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معانا؟
3: معك سالم عبد الحمدون من مدينة الحامي.
1: يا هلا هلا هلا سالم.
3: بالنسبة عنا انا ربابين وعنا الوافد على حق في الحامي، منطقة مدينة الحامي، مفروض تكون تكريم من الحكومة من والله من هالخير، والله من اي حد يعني من الخير يعني دعم كذا.
1: نعم نعم،
3: يكون كذا ذو حافل هم ساعتين كذا.
0: نعم. صحيح يا من
1: سالم
0: ربابنة الحامي هم أسياد المحيط الهندي.
3: لا الله.
0: يعني أنتم الحامي عندما تذكر الملاحة البحرية القديمة يذكر البربيد من الحامي، يذكر بطايع مش بطايع مش عارف الحامي بطايع يذكر آه يعني تذكر الحامي تذكر الحامي كركن أساسي في موضوع الملاحة البحرية القديمة. النجارين البربيد لأن كانوا ركن أساسي في أبكار صناعة السفن. سفن كاملة صنعت وكانت الحامي بالفعل في الآن في اهتمام في هذا الجانب من بعض الباحثين من بعض، لكن صراحة لم يرتقي للاهتمام بهذه الشريحة. يجب أن تكون بالفعل هذه الشريحة اهتمام. أول شيء الدعم هو من ضمن الاهتمام
1: صحيح.
0: لكن أكثر من ذلك يا أخي أن تخلد اسمي، أن تكرمني، أن تعرف الأجيال ماذا قدمت
1: صحيح.
0: هذا الأهم من هذا الشيء، وإن شاء الله أنهم يهتموا بهذه الشريحة يعني.
3: وبالنسبة يعني حتى يصدروا حد من البحر العربي يقول ما ذي لهم أنا يعني
0: صحيح ان شاء الله ان احنا يكون لنا دور في هذا الجانب.
3: وبالنسبه لان البحر هذا الحامي يعني البحر كلهم يروحوا الى ارض الصومال يلقوا راسنا يسيطروا عليهم، والله البحر مساكين يشتكوا وين دار الحكومه يعني وين دار الحكومه؟ الله بعد حين العويل يعني شبابنا يقول يعني سيطروا علينا راسنا ومع بعد والله بالصدق قال بكيف في الهوده في السفينه وين دار الحكومه وين دار الحكومه؟
1: نعم
0: صحيح هذه ايضا لفتة مهمة ان شاء الله يكون في اهتمام، وهذا ذكرناها في بداية البرنامج وسنستمر في ذكرها. هذه شريحة تتعرض للظلم، يعني كم من مالك عبري بين عشية وضحاها اصبح مفلس.
1: نعم
0: اما سيطرة القراصنة على العبري حقه واخذت ما معه او اخذوا قوات دولية اخذ اشياء، قصص كثيرة في هذا الجانب.
1: صحيح
0: مهمة جدا يعني.
1: شكرا يا سالم.
3: يلا مشكورين.

0: لكم مستمعينا الاعزاء في ضيافه عظميه مع الدكتور نبيل عبد الله بن عفان مدير عام الهيئه العامه للشؤون البحريه بالمكلا وحديثنا عن يوم البحار العالمي. كنا قبل شويه في اتصال من احد الاخوه المستمعين سالم حمدون من الحامي وتحدث عن دورهم في الملاحه البحريه وقد تحاورت معه دكتور نبيل عن أهل الحامي وعن أهل حضرموت ودورهم في الملاحة. وأعتقد كان في يوم البحار في 1 يناير نفذ في مدينة الحامي له سنة واحدة ثم ألغي لأسباب يعني أخرى. يعني هذا يوم البحار
1: باب مالية
0: أكيد يعني صحيح. وحتى كان حاضر الشاعر حسين محضار ويا قصيدة في يوم البحار في ذلك اليوم. تفضل.
1: الآن فيه حتى فيه مركز اسمه متحف بحري في الحامي.
0: نعم صحيح.
1: يهتم بهذا النشاط البحث بونمي تقريبا كذا. وأيضا مركز حضرموت للدراسات مهتم بهذا الجانب. شوف لما نتكلم عن يوم البحار يجب أن نتكلم عن الملاحة البحرية قديما الحضرمية. يعني احنا يعني يوم الايام يعني الملاح بامهري اسمه الملاح بامهري كان يقارن بالملاح ابن ماجد وفي ملاح ابن ماجد العماني. فكان يقارن الملاح بامهري سليمان المهري وحمد بامهري بهذا الملاح لانه كان ايضا وضع اسس ملاحيه. البعض كان يقول هو طالب ابن ماجد لكن لا الكثير من الباحثين لدرجه انهم اكتشفوا في باحث فرنسي في 1912 اثبت ان بامهري كان يعني يستفيد من مراجع دوليه في هذا العلم حقه. ايضا تتكلم عن بطائع وعبقريه بطائع كملاح. تتكلم عن يعني يوم الايام كانت مثلا في سفن يعني سفن تم صناعتها مثلا في سفينه اسمها النصر المحمدي. في هذه سفينه صنعت تاخذ 8000 كيس. النجار اللي صنعها فرج سالمين بن ربيد من الحامي. والمالك حقها محمد عمر بازرعه. في سفينه ثانيه كانت اسمها القادري. سفينه تجاريه توصل الى العراق توصل الى الهند. تاخذ 7500 كيس صنعها ايضا سالم عبيد بن ربيد من الحامي. كان مالكها تاجر اسمه بشر رحيل. سفينه اخرى اسمها الرياض تاخذ 3500 كيس صنعها صالح عوض بن ربيد. مالكها كان باش انفر. كانت رحلات الى البصره. يعني بعد ما تصنع السفينه يتم ارسالها الى البصره من اجل تاتي طبعا بالتمر من هناك ويتم قياس الحموله حقها بناء على ذلك. يعني في ابتكار هندسي يعني حتى تصميم السفن. في سفن اسمها ابو شنده هكذا تنطق او ابو شنده تقريبا. هذه يعني ابتكار حضرمي. يعني لها تصميم معين بمؤخره معينه بمقدمه معينه تتحمل
0: الهندي قوار يقولون شنده.
1: هذه ابتكار حضرمي. يعني ما قلدوا مثلا التصميم الكويتي كان من قبل. لا فيه تصميم حضرمي خاص. قلت لك ورشه المعلى اللي في المعلى في عدن كانت فيها 3 أركان أساسية اللي هي العمال مش العمال النجاري كلهم من الديس الشرقية من عائلة ألب الربيت. والخشب حقها جاي من الهند. والممول راس مال حضرمي بازرعة على باشوفر على باسودان. بالفعل كانت يعني هذا كله نشاط قلل في بداية الثلاثينات لما بدأت السفن تظهر بالمحركات الديزل ولم تستطيع المقاومة. لكن إلى الآن من المكلة أغلب الآن نشاط من المكلة هي السفن الخشبية التي هي أساسها الصناعات القديمة.
0: نعم صحيح.
1: يعني مثلا حتى شوف مثلا الإمارات على أنها متقدمة في الجانب الملاحي من جبل علي ومن دبي متقدم إلا أنها لم تغفل هذه السفن الخشبية.
0: حتى في تراثهم لقينا
1: الآن نحن عندنا مصانع كاملة في الشحر مصانع العباري هذه
0: الفيبر.
1: مصانع الفيبر وهنا يعني كانت من قبل مصانع السفن كخشب.
0: نعم
1: مصانع على مستوى هذه لها ستابيليتي يسمونها لها اتزان معين لها. هذا يدل على خبره متراكمه في هذا الجانب.
0: نعم ناخذ اخر اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: نعم من معنا؟
2: معك زكي صالح من كل حي.
0: حيا استاذ زكي تفضل. معك الدكتور نبيل بن عيفان.
2: تحياتي لك استاذ محمد وتحياتي للدكتور الهام الشخصيه معك الله الشيخ هذا الخلوق يا دكتور مريم.
0: والنعم والنعم فيه. نعم.
1: أهلا وسهلا أستاذ زكي.
2: الله أخبارك طيب.
1: بخير أنتك الصحة والعافية الحمد لله.
2: الحمد لله. أنا انضميت متأخر في البرنامج لعله طرح السؤال. أنا في الحال بطرح السؤال.
0: يعني. تفضل تفضل.
2: يعني هل يوجد كيان لهؤلاء البحارة لكي يضمهم يعني يشوف مشاكلهم وهمومهم وما يتعرضون في البحر من عملية قرصنة وعملية إهانة وعملية قتل كل حاجة في البحر؟
0: نعم.
2: المساكين ناس على توهم مساكين ناس هل لديهم كيان يضمهم يعني يشوف حقوقهم ايش لهم لهم عليهم؟
0: نعم صحيح. كيان
1: أيوة سؤال ممتاز قد سؤال من قبل.
0: نعم.
1: ونسينا نمر عليه.
0: نعم
1: وكأنك
0: صحيح.
1: وكأنك تابعت الحلقة من بدايتها.
0: نعم.
1: شوف أنا
2: متأخرنا
1: لا بس سبحان الله السؤال وضعه الأستاذ عمر بسعيدة.
0: نعم صحيح.
1: ونسينا نجاوب عنه.
0: مؤسسة تحمي البحار.
1: أيوة مؤسسة تحمي البحار.
0: نعم صحيح.
1: ونسينا نجاوب عن السؤال وأنت الآن أكدت عليه.
0: نعم.
1: شوف نحن في ثنايا حديثنا قلنا البحارة أنواع. البحار الذين يعملون على السفن التجارية الكيان المكلف بحمايتهم الهيئة العامة للشؤون البحرية التي أنا مديرها الآن لأربع شهور يعني لسه حديث يعني. لكن المهم أصحاب العباري هذول البحار أصحاب العباري الكيان الذين يضمهم هو هيئة المصائد السمكية وللأمانة لهم جهود كبيرة في هذا الجانب لكن احنا نريد ايضا ان يتم اكثر حمايتهم اكثر فالكيانات موجودة لكن تفعيل النشاط او تفعيل الحماية يريد تكاتف مجتمعي تكاتف من الدولة تكاتف من البحارة شوف البحارة انفسهم من اجل ان تحمي نفسك يجب ان تنتمي انت الى كيان يحميك اللي هي الجمعيات السمكية.
0: نعم.
1: يجب ان يكون الجمعيات السمكية دور قوي وبارز من اجل حماية هؤلاء البحارة ثم يأتي دور الهيئات الحكومية في هذا الجانب.
0: نعم. شكرا سيد ذكي.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا لك.

0: اللي كان تحت رواية شاعرنا الكبير حسين الأحبار عليه رحمة الله ومهتم بالبحر. نعم صحيح.
1: من السحر.
0: من السحر. طبعا الوقت مر بسرعة يعني وكنا لدينا محاور كثيرة واتصالات كثيرة لكن الوقت لم يسمح. إن شاء الله تكون لنا حلقات قادمة في إطار الشؤون البحرية.
1: والله أتمنى ذلك. أنا بإذن الله أنا عن نفسي مستعد يعني مع أن لدي مشاغل كثيرة لكن صراحة الوعي في هذا الجانب يجب أن يكون كبير ويجب أن يشارك جميع الأخوة المتخصصين والكوادر. الآن الحمد لله حضرمة لديها كوادر في هذا الجانب يجب أن يتاح لهم الفرصة وهم يكونوا أيضا عندهم مبادرة للاهتمام بهذه الشريحة المهمة وبالنقل البحر بشكل كامل
0: بإذن الله. شكرا دكتور نبيل عبد الله بن عيفان مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمكلا. شكرا لكل من استمع إلينا واتصل بنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، نشرة خاصة بالأنباء المحلية أبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يصدر قرارات في القطاع الصحي بساعة حضرموت ويطلع على جهود المجلس اليمني للتخصصات الطبية الصحية. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يلتقي المدير العام لمكتب وزارة الإعلام بالوادي والصحراء، والوكيل الجيلاني يبحث مع وفد السفارة الصومالية أوضاع الجالية. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم قرارات تكليف في القطاع الصحي لمديري عدد من المشافي بساحل حضرموت. القرار رقم 94 لسنة 26/2000 يكلف الأخ الدكتور أحمد محسن محمد العمودي مديرا لمكتب الصحة والسكان بمديرية مدينة المكلا. القرار رقم 95 لسنة 26/2000 يكلف الأخ الدكتور محمد خالد محفوظ وبير أوبير مديرا لمكتب الصحة والسكان بمديرية الشعر. القرار رقم 96 لسنة 26 يكلف الأخ الدكتورة منى رشيد علي باناجة مديرا عاما لمشفى المكلا للأمة والطفولة. كما نصت المادة الثانية من القرارات بأن يعمل بها من تاريخ صدورها وتلغى أي قرارات سابقة، وعلى كافة الجهات المعنية ذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذها. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم على جهود المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية في تطوير وتأهيل الكوادر الطبية والصحية بالمحافظة وتعزيز فرص حصولهم على مؤهلات وشهادات عليا. جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للمجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية بالجمهورية البروفيسورة أثمار حسين علي ورئيس المجلس اليمني للتخصصات الطبية الصحية فرع المكلا البروفيسور عامر بلعفير ومسجل عام المجلس بالجمهورية عصام أحمد عبد العزيز. وناقش اللقاء الأوضاع الطبية في محافظة حضرموت وآليات الارتقاء بمستوى الأداء الصحي إلى جانب خطط تأهيل الكوادر للحصول على شهادات عليا عبر فروع المجلس في المكلا وسيئون، وفتح مساقات زمالة جديدة من بينها برامج الدكتوراة المهنية بما يلبي احتياجات القطاع الصحي في المحافظة. وأكد المحافظ الخنبشي حرص السلطة المحلية على دعم جهود المجلس وتذليل الصعوبات أمام برامجه التدريبية والأكاديمية، مشددا على أهمية الاستثمار في الكادر البشري بوصفه ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز استدامة القطاع الصحي في حضرموت. وفي ختام اللقاء قدم وفد المجلس درعا تذكاريا لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي نظير جهوده في تسهيل ودعم سير عمل المجلس. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم المدير العام لمكتب وزارة الإعلام بوادي والصحراء حضرموت الأستاذ رشيد علي العامري لمناقشة الأوضاع العامة للمرافق الإعلامية الرسمية وواقع عمل وسائل الإعلام الخاصة بالمحافظة. وجرى خلال اللقاء استعراض التحديات التي تواجه المرافق الإعلامية الرسمية بوادي والصحراء حضرموت وسبل تعزيز حزيتها الفنية والإدارية بما يمكنها من أداء رسالتها المهنية في نقل الحقيقة وخدمة الرأي العام، إلى جانب بحث آليات التنسيق والتكامل مع وسائل الإعلام الخاصة بما يعزز الخطاب الإعلامي المسؤول. وأكد الخنبشي أهمية الدور الوطني للإعلام في ترسيخ الاستقرار ونشر الوعي، مشددا على دعم السلطة المحلية لكل الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية الإعلامية وتهيئة بيئة عمل ملائمة تكفل حرية ومسؤولية العمل الصحفي وفق الأطر القانونية. آخر خبر في هذه النشرة. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة أستاذ حسن سالم الجيلاني ومعه وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس أمس بمدينة المكلا وفد السفارة الصومالية لدى بلادنا برئاسة السكرتير الثاني بالسفارة محمد جيلاني. وذلك لبحث أوضاع الجالية الصومالية والمسافرين واللاجئين وتعزيز إجراءات السلامة والتنظيم في حركة النقل البحري بين البلدين الشقيقين. وخلال اللقاء الذي حضره المدير العام بمكتب وزارة الخارجية بحضرموت السفير صالح البحسني، استمع الوكيلان الجيلاني والعطاس من الوفد الصومالي إلى أبرز الاحتياجات والمتطلبات الهادفة إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المسافرون بين حضرموت والصومال، وآليات تسهيل العودة الطوعية للاجئين الصوماليين وسبل تحسين أوضاعهم القانونية، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة في عمليات النقل البحري. وأكد الوكيل الجيلاني حرص السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الغنبشي على تقديم التسهيلات الممكنة بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والتبادل بين بلادنا وجمهورية الصومال ومعالجة التحديات التي تواجه المسافرين واللاجئين بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وخرج اللقاء بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة معالجة ظاهرة السفر البحري دون جوازات سفر أو وثائق رسمية، وإنشاء آلية تنسيق ومكتب ارتباط رسمي لتزويد الجهات الأمنية ببيانات المسافرين المتجهين من حضرموت إلى الصومال قبل المغادرة، إلى جانب دراسة توفير أماكن انتظار مناسبة للمسافرين الصوماليين بما يضمن راحتهم وسلامتهم. من إذاعة المكلا قدمنا لكم النشرة الأخبارية المحلية، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير، مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين. طلع مدير إدارة الاتحادات والأندية بمكتب الشباب والرياضة أيمن بن طالب بمعية الكابتن سعيد عبد الكريم بايماني رئيس اتحاد العاب القوى بساحل حضرموت ورئيس اتحاد الإعلام الرياضي بالساحل على جاهزية نادي هلال فوة والتضامن لألعاب القوى المشاركة في بطولة الجمهورية لأندية النخبة التصنيفية في فئتي الناشئين والشباب والتي ينظمها الاتحاد اليمني للعبة وتحتضنها مدينة العلم تريم الغناء خلال الفترة من الأول للثالث من يوليو 2026. وكان في استقبالهم نائب رئيس نادي هلال فوة الرياضي عبد الله سعيد مرزوق والأمين العام مساعد نادي تضامن حضرموت محمد أحمد باحبارة وعدد المشرفين على اللعبة ومدربي الفريقين. نقل بن طالب تحيات المدير العام مكتب الشباب والرياضة ساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي لإدارتي الأندية والجهازين الفنيين واللاعبين وتمنياته لهم بالمنافسة على لقب البطولة التي يمتلكه الناديين من شباب متميزين في اللعبة وحققوا إنجازات وطنية عديدة، مؤكدا حرص قيادة المكتب على مساندة الناديين لتشريف ساحل حضرموت في هذا المحفل الوطني. انطلقت مساء أمس الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المكلا متوجهة إلى مدينة الحديدة استعدادا لخوض منافسات الجولة السادسة من الدور اليمني للدرجة الأولى، حيث سيجواها الأخضر المكلاوي نظير هلال الحديدة يوم الخميس المقبل على ملعب العنفي. وستواصل بعثة الفريق بإذن الله رحلتها عقب نهاية مواجهة الجولة السادسة إلى العاصمة صنعاء استعدادا لخوض مواجهة السابعة أمام أهلي صنعاء في محطة جديدة من مشوار النادي الأخضر. بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل العديد من الملفات الخاصة بالمنتخب الأول لكرة القدم بعد الخروج الصادم والمهين في نهائيات كأس العالم 2026. وودع المنتخب السعودي البطولة بعدما تذيل المجموعة الثامنة بنقطتين أثر التعادل مع أرجواي والرأس الأخضر والخسارة من أسبانيا لتعرض اتحاد كرة القدم والمدرب اليوناني دونيس والقائد سالم الدوسري لانتقادات غير مسبوقة. ووفقا لما ذكرته قناة العربية السعودية فإن الاتحاد السعودي بدأ بفتح العديد ملفات تصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة، يأتي على رأسها اختيار لاعب جديد ليكون قائد المنتخب في الفترة القادمة. وأوضح المصدر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يرغب في القيام بثورة التصحيح تتمثل في الاعتماد على عناصر شابة في بطولة كأس الخلية وآسيا والتخلص من بعض الأسماء التي تقدمت في العمر. بعد 48 ساعة من الخروج المخيم من كأس العالم 2026 أعلن ياسر مسحل استقالته رسميا من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم لينهي مرحلة شهدت العديد من الانتقادات ويفتح الباب أمام تغييرات واسعة في قيادة الكرة السعودية خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك بعد المشاركة المخيبة التي أنهى المنتخب السعودي في المركز الأخير بالمجموعة الثامنة برصيد نقطتين. وفي رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أعلن ياسر مسحل تحمله كان مسؤولية عن خروج المنتخب السعودي من كأس العالم مؤكدا إن النتيجة لم تكن على قدر طموحات الجماهير أو تطلعات مجلس الإدارة، ومقدما اعتذاره لكل من كان يأمل في رؤية الأخضر يحقق إنجازا أفضل في البطولة العالمية. كشفت التقرير الصحفية مساء أمس الأحد عن مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة نادي الاتحاد السعودي خطف صفقة مدية من جاره اللدود الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويتطلع الاتحاد لتصحيح المسار بالعديد من الصفقات المختلفة مع مدير فني جديد بعدما خرج بموسم صفري لم يحقق خلاله أي لقب. وبحسب صحيفة الرياضة السعودية فإن الاتحاد يدرس التعاقد مع الإيفوري فرانكيسيه لاعب وسط الأهلي بعدما أصبح اللاعب خاري أسوار الراقي. وأوضحت أن إدارة الاتحاد ترى بأن الرئيس كما لقبته جماهير الأهلي سيكون مفيدا للغاية خلال الفترة المقبلة، ولكن الصفقة تتوقف على موافقة المدير الفني الجديد والذي سيتم التعاقد معه في غضون أيام قليلة. وترغب إدارة الاتحاد في التخلص من لاعب الوسط البرازيلي فابينو، حيث تراجعت بشدة أسهم استمراره مع الفريق، والاتجاه الأقرب هو عدم تجديد عقده الذي سينتهي بعد أيام قليلة. كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي برشلونة اتصل بوكلاء هاري كين قائد منتخب انجلترا ومهاجم بايرن ميونخ البالغ من العمر 32 عاما لاستكشاف إمكانياته خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال الصحفي هوب أن النادي الكتالوني وافق على استئناف المفاوضات بمجرد انتهاء مشاركة كين في كأس العالم 2026، مستغلا بقاء عام واحد فقط في عقد المهاجم الإنجليزي مع البافاري، بينما يبحث البارسا عن طريق لتمويل هذه الصفقة الطموحة. لكن الصحيفة أشارت إلى أن المقربين من هاري كين أغلقوا باب المحادثات فور مكالمة برشلونية، وأن أولويات المهاجم المخضرم بعد المونديال ستكون تفاوض على عقد جديد مع بايرن ميونخ. لم يغير أتلتيكو مدريد موقفه بشأن رحيل لاعب الأرجنتيني جوليان الفاريز الذي يحظى باهتمام متزايد من جانب برشلونة. وذكر صحيفة ماركا أن أتلتيكو مدريد يرفض الاستسلام أمام رغبة الفاريز في الرحيل، متمسكا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة والبالغة 500 مليون يورو. وكان الفاريز قد أبلغ إدارة أتلتيكو مدريد برغبته في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولم يتأثر التسريبات الصادرة عن محيط اللاعب أو الرسائل القادمة من برشلونة التي ترى أن أتلتيكو يجب أن يسمح برحيله مقابل مبلغ أقل بكثير، ولا حتى تصريحات تشوليان نفسه التي طالب فيها علنا بالحصول على الانتقال هذا الصيف. دخل الإيطالي كونتي دائرة اهتمام أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى عرضا ماليا ضخما للعودة إلى مقاعد التدريب عقب رحيله رسميا عن نابولي. وبحسب ما كشف الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا، فإن كونتي تلقى خلال الساعات الماضية عرضا ضخما للغاية من أحد الأندية السعودية دون الكشف عن هوية النادي الذي يسعى للحصول على خدمات المدرب الإيطالي. وجاءت هذه التطورات بعد أسابيع من إعلان نابولي فسخ عقد كونتي بالتراضي بين الطرفين، لينهي المدرب الإيطالي رحلته مع الكاتشو ويصبح متاحا لخوض تجربة جديدة بداية الموسم المقبل. ويأتي اهتمام الأندية السعودية بكونتي في ظل وجود أكثر من مقعد تدريبي شاغر داخل دوري روشن، حيث أعلن الاتحاد رحيل المدرب البرتغالي كوسيساو عقب نهاية الموسم، فيما انفصل النصر أيضا عن البرتغالي جيسوس، لتبدأ الإدارتان رحلة البحث عن مدير فني جديد يقود الفريقين خلال المرحلة المقبلة.

0: ثلاثي مباريات أمس في الدور اليمني، وحدة صنعاء تعادل مع شعب حضرموت بدون أهداف، وفي كأس العالم جنوب أفريقيا تخسر من كندا بهدف دون رد، والأردن يخسر من أرجنتين بثلاث أهداف لهدف، والجزائر يتعادل مع النمسا بثلاث أهداف لثلاث أهداف، وكولومبيا تتعادل مع البرتغال بدون أهداف. مباريات اليوم الاثنين في كأس العالم، البرازيل مع اليابان في 8 مساء، وألمانيا مع برغواي في 11:30. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخربة، تحيات العزيز عمر بامبو، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبه.

بعدين

Bakın.

Thank you.

الكذب ما هو يا شليان.

Bu da bir nasıl bir

0: المستمعين.
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية.
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أيها المستمعون والمستمعات،
3: أيها الأصدقاء والصديقات،
2: رائعة حميمية اللحظات التي تجمعنا بكم جمعة كل أسبوع من أسابيع أعمارنا وأعماركم المديدة إن شاء الله تعالى.
3: فمرحبا بكم معنا بقدر ما تحمل مساهماتكم القيمة من عطاءات إبداعات بنات أفكاركم النيرة.
2: وأهلا بكم معنا بقدر اتساع صدوركم الرحبة من فيض كرم استماعكم إلينا.
3: هي نصف ساعة من عمر الزمن
2: نقضيها معا
3: تحت وارف ظلال دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين،
2: مع الكلمة الطيبة
3: والجملة المفيدة
2: والنغمة الطروبة
3: والأغنية المعبرة.
2: ومرة أخرى أهلا بكم،
3: مرة أخرى مرحبا بكم،
2: نزلتم مساهمين معنا أهلا
3: وحللتم مستمعين إلينا سهلا.
2: جمعة مباركة،
3: جمعة طيبة.

0: أصدقاء البريد؟
1: صديقات البريد.
0: منفوة غرب المكلة تأتي أولى مساهمات حلقة هذا الأسبوع حاملها إلينا ساعي البريد من أشقاء برنامجنا أصدقائنا وأصدقائكم المثابرين الدائمين خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد يقولون:
1: الصباح هو أكثر الأوقات التي تحظى بالتحية والسلام، ربما لأنه يمثل لنا تباشير بداية يوم جميل مشرق بكل معاني الخير والمحبة، سائلين الله تعالى أن يجعل لنا ولكم في كل أيام أعمالنا في هذه الحياة الفانية خيرات مكفرة للخطايا وفاتحة للأرزاق مملوءة بالأجر مصحوبة بالعافية ومختومة بالمغفرة.
0: ثم يقولون خالد وهيثم ومعتز في سياق مساهمتهم لهذا الأسبوع:
1: الأصيل كطيب العود تفوح منه رائحة الطيب، وإن مر الزمن عليه يزداد طيبا، فيا الله يا من بيده تدابير الأمور افتح لنا ولأسرة برنامجنا هذا وأصدقائه وصديقاته ومستمعيه ومستمعاته، افتح لنا ولهم جميعا أبواب الخير كلها، واجعل في وجوهنا نورا وفي قلوبنا نورا، واغفر لنا ولهم يا غفور بفضلك وكرمك، يا عالم بما تخفي الصدور.
0: ويختتم أصدقاؤنا أشقاء برنامجنا أبناء محمد أحمد الحداد خالد وهيثم ومعتز من فوة غرب المكلة مساهمتهم لهذا الأسبوع قائلين:
1: نسأل الله تعالى لنا ولكم يا أصدقاء وصديقات بريد المستمعين وأفراد أسرته الكريمة إعدادا وتقديما وهندسة صوتية، نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم جميعا راحة المتقين وسعادة المؤمنين ودعاء الصالحين وأجر الصابرين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، إنه سميع مجيب.
0: ومن غرب المكلة أصدقاء وصديقات البريد إلى وسط المكلة وتحديدا إلى حي الشهيد خالد فيها،
1: وصديقنا من هناك ماهر عمر بو سبعة الذي يقول في مساهمته لهذا الأسبوع:
0: إذا لم تزد على الحياة شيئا فأنت زائد عليها.
1: ثم يقول ماهر:
0: في مرحلة من عمرك ستعرف أن الاحترام أهم من الحب، وأن التفاهم أهم من التناسب، وأن الثقة أهم من الغيرة، وأن الصبر أعظم دليل، وأن الصبر أعظم دليل على التضحية، وأن الابتعاد عن المشاكل بالصمت والتغاضي لا يعني الضعف، بل يعني أنك أكثر قدرة على الاستماع الاستمتاع بحياتك.
1: ثم يختتم صديقنا ماهر عمر بو سبعة من حي الشهيد خالد بن المكلة داعيا الله مبتهلا إليه يقول:
0: اللهم أبعد عن أحبة البلاء والعناء، وارفع شأنهم عاليا في الأرض والسماء، وتولهم برحمتك في السراء والضراء، وارزقهم العافية من كل بلاء، واكتب لهم الفوز يوم اللقاء. اللهم أرزقنا قلوبا تفيض بحبك، ونعما تدوم بفضلك، ولسانا لا يمل من ذكرك. يا رب لك عباد ينتظرون فرجا فبشرهم، وعباد يسألونك الشفاء فعافهم، وعباد يرجون رحمتك فارحمهم. اللهم إني أسألك لنفسي وأسرتي بريد المستمعين وأصدقائه وصديقاته ومستمعي ومستمعات العفو والعافية، وجمعة مباركة علينا وعليهم جميعا.
1: ونبقى وإياكم أصدقاء وصديقات البريد، نبقى في حي الشهيد خالد وسط المكلة، ولكن مع صديق برنامجنا خالد عمر زبير الذي كتب إلينا مستهلا مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
0: إن الكرامة وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب، لله در أناس أينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا.
1: استهلال شعري طيب طيبة قلبك وأصلك وفصلك، استهليت به مساهمتك لهذا الأسبوع يا صديقنا خالد زبير من حي الشهيد خالد وسط المكلا. ثم بعد ذلك ماذا تقول يا صديقنا خالد؟
0: أقول إذا لم تستطع تشجيع الآخرين فلا تحبطهم.
1: عظيم. ثم ماذا تقول يا صديقنا خالد؟
0: أقول استبشروا إذا رأيتم الكرب يشتد، واعلموا أن فرج الله قريب.
1: ثم ماذا تقول يا خالد؟
0: أقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
1: ونعم بالله، ونعم بالله يا صديقنا خالد. ثم ماذا؟
0: أقول إذا لم تعلم إلى أين تذهب فكل الطرق تفي بالغرض.
1: كلام جميل يا أيها الزبير خالد بن عمر. ثم ماذا تقول؟
0: هون عليك فإن الله فارجها، فوحده ربي يدري مخارجها، وافرح لها إن اشتدت فشدتها علامة من الله إيذانا بفرجتها.
1: ونعم بالله مفرج الكروب ومجل الهموم تبارك في علاه. ثم ماذا تقول يا ابن الزبير عمر الخالد بالمكلا حي الشهيد خالد؟
0: أقول عامد الدنيا يبتسم، إن بعد الليل فجر يرتسم، لا تقل حظي قليل، إنما قل هذا ما قدر ربي وما قسم.
1: وماذا يا صديقنا خالد؟
0: أقول اعتمد على عقلك في القضايا التي تهمك، وعلى قلبك في القضايا التي تهم غيرك.
1: كلام في محله يا صديقنا خالد. وماذا أيضا تقول؟
0: قد تأتيك السعادة دون أن تعرف السبب، ولكن تيقن أنها قد تكون دعوة من قلب محب، أو بسبب معروف قدمته لوجه الله وقد نسيته.
1: ثم ماذا تقول يا صديقنا من وسط المكلا خالد عمر زبير في مساهمتك لهذا الأسبوع؟
0: أقول في ختامها لأسرة البرنامج وأصدقائه وصديقاته ومستمعي ومستمعاته كافة، أقول مختتما أسعد الناس حالا من سبقه ضميره إلى النوم كل مساء. وجمعتكم طيبة مباركة ومستمعات البرنامج ومستمعيه الأعزاء والكرام وصديقاته والأصدقاء.

0: أصدقاء البريد.
1: صديقات البريد.
0: صديق برنامجنا من حي الشهيد خالد نديم سالم العيدلوس كتب في مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
1: تتجلى قوافي القصائد العربية بكثير من صياغات قرائحها الشعرية التي تجسد مضامينها أبعادها المادية والمعنوية في عدد من إسقاطات الواقعية في سياقات حبكة تأليفها الشعري التي يكون لها عند المتلقي وقعها النفسي المؤثر إلى درجة إحساسه بأن شاعرها كان يتحدث في قصيدته هذه أو تلك معبرا عنه بلسان حاله.
0: ثم يقول صديقنا نديم: دوحة محبتنا وصداقتنا الأثرية الأسبوعية بريد المستمعين نديم العيدروس في سياق مساهمته هذه يقول:
1: وتتكرر هذه الحالة عند المتلقي في كل قصائد الشعر العربي المقتدر في قصائده العاطفية والوجدانية والهجائية والموضوعية جملة وتفصيلة.
0: ثم يختتم صديقنا نديم سالم العيدروس من حي الشهيد خالد بالمكلا مساهمته لهذا الأسبوع قائلا:
1: وللتدليل على ما ذهبت إلى قوله في سياق مساهمتي لهذا الأسبوع، اسمحوا لي أصدقاء وصديقات البريد أن أختتم مساهمتي بإحدى القصائد العربية التي لا ترقى إلى نفسي ذرة من شك بأن شاعرها يتحدث فيها بلسان حالي جلكم إن لم يكن كلكم، عندما قال بعض أبياتها: قد يعتلي ظهر الجياد ذباب ويقود أسراب الصقور غراب ويسود رجاف بمحفل قومه وعليه من حلل النفاق ثياب ويسود رجاف بمحفل قومه وعليه من حلل النفاق ثياب وترى الأسافل قد تعالى مجدهم والحر فرد ما له أصحاب ولكن ما يدني الفؤاد مرارة أسد وتنبح فوقهن كلاب.
0: صدقت يا صديقنا نديم سالم العيدروس من حي الشهيد خالد بالمكلا، ولله در شاعر هذه القصيدة التي يكاد من خلالها أن يتحدث بلسان حالنا في كل بيت من أبياتها التي ضمنتها مساهمتك لهذا الأسبوع.
1: وشكرا لك يا صديقنا من حي الشهيد خالد بالمكلا نديم سالم العيدروس على هذه المساهمة القيمة.
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: نلتقي هذا الأسبوع بعد انقطاع أسبوعين صديقنا من الحارة بالمكلا الذي حملت لنا ولكم مساهمته لهذا الأسبوع حديثا شيقا شجيا بين الفل والورد في مناظرة شعرية ممتعة قائمة على الحجج والأدلة الدامغة. يقول فيها صديقنا مصطفى أحمد من حي الحارة بالمكلا يقول:
1: أغنية الفل والورد واحدة من روائع الفنان الراحل محمد مرشد ناجي رحمه الله، يتجلى فيها للسامعين خيال شاعرها الخصب وعبقرية تأليف الشعري ممزوجا بإحساسه المرهف وعاطفته الجياشة ونظرته الثاقبة، وقد أبدع في تلحينها وأدائها غناء إنه المرشدي الفنان الأديب الشجي الطروب محمد مرشد ناجي الذي لا يشبهه أحد ولا يشبهه هو أحدا من المطربين إلا إبداعه.
0: ثم ينظر صديقنا مصطفى أحمد من حي الحارة بالمكلا على أسطر ورقة مساهمته لهذا الأسبوع أبيات أشعار هذه القصيدة كما جادت بها قريحة شاعرها المبدع الذي يكني نفسه أبو ناصر. يقول صديقنا مصطفى:
1: قال بو ناصر المذنى فتش ورد نيسان في خدود الغواني أنس الفل يوم الورد للزهر سلطان حاز كل المعاني جواب الفل قال الفن لي والتفنان نشوتي ليل ذاني ما ترزف بعدي العصر في بعض الأحيان كل عاشق شراني جواب الورد قال اسكت كم فيك هذيان، خلي عنك التماني، لي بساتين في الجنة فسيحة وحيطان، يوم ربي عطاني كل عاشق من البصرة شراني بحمران، في مرش الضياني جواب الفل قال الفن لي والتفنان، نشوتي ليل داني مسكني في خدود البيض من جنب الأذان، يشهدوني الغواني انت يا ورد أحمر ليس في الحمرة إحسان، لي خلي عنك التماني شوف أنا مكتسي طول الزمن وانت أريان، فوقك الشوق فوقك الشوك داني، كم يقع للذي يجناك في يوم أكوان، يصبح الدم حاني، جواب الفل قال الصيت لي عند رضوان وعند حور الحسان، انت يا فل مرمي يدعسك كل شيطان، في الكراديف ضاني بعد ما تنجح السمرة يخلوك مهتان، يندبوك يوم ثاني، جواب الفل قال الآن يا ورد نيسان بايقع لي أماني، خلنا نصطلح نبقى أنا وانت أخوان، يا سهيل اليماني بايقع لي ضمين الشاذلي وابن علوان، لا يخينوا ضماني ذا جرالي بينهم والهاشمي بات سهران لا قريب الأذاني.
0: ثم يختتم من الحارة بالمكلا صديقنا مصطفى أحمد مساهمته لهذا الأسبوع عن هذا النص الشعري البديع، يقول
1: ما أروع هذه المناظرة الشعرية التي بين الفل والورد كما جادت بها قريحة الشاعر أبو ناصر وزادها تجليا إبداعيا لحنيا وغنائيا عبقرية محمد مرشد ناجي الفنية التي جعلت منها تحفة نادرة من تحف موروثنا الغنائي، تباهي بها مكتبتنا الموسيقية الغنائية الثلاثية كل مكتبات الموروث الموسيقي الغنائي العربي بل والعالمي.

0: أعطاني.
1: أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات،
2: أصدقائي البريل والصديقات،
1: على المحبة التقينا
2: وعلى المحبة نودعكم،
1: على أمل أن نلتقي بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
2: فمن الآن حتى ذلكم الحين
1: نترككم في حفظ من لا تضيع ودائعه.
2: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
1: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
2: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم،
1: مروى صالح السفرة التقديم،
2: أسامة عمر جابر التنفيذ والإخراج.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم بررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسرتي جنتي. نلتقي فيها لنفتح معكم قلوبنا وعقولنا على مواضع تهم حياتنا واستقرار بيوتنا وسلامة نفوسنا. حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم. ملء السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شامخات، والمرء إن خفيت معايب نفسه لبس الغرور وفاته الإثبات. ظن التعالي رفعة ومكانة، ومآل صاحبه الردى والشتات.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام تحت القناع اللامع. في حياتنا اليومية كثير تمر علينا كلمات ومصطلحات نرددها دائما من غير ما نعرف معناها الصدق وأبعادها الحقيقية. ومن أكثر الكلمات اللي جالسة تتردد هالأيام بين الناس هي كلمة النرجسية. كثير يحسبون أن النرجسي هو بس الشخص اللي يحب نفسه زيادة، أو اللي جالس يتصور طول الوقت، أو مهتم بتشخته ومظهره فوق اللازم. لكن الصدق أن الموضوع أعمق من كذا بكثير ومعقد، وفيه خطورة كبيرة. النرجسية في علم النفس ما هي مجرد حب النفس، لأن حب الذات شيء طبيعي ومطلوب. النرجسية هذه اضطراب ونقص في الشخصية يجي أصلا من قلة الأمان داخله. الشخص النرجسي تلاقيه لابس قناع يلمع، كله شوفة نفسه وغرور، ويحس انه كل شيء حقه وان الناس كلهم لازم يخدمونه. لكن وراء هذا القناع الهش يختبي شخص خايف يرفض يشوف عيوبه، ويعوض هذا النقص بانه يتحكم في خلق الله ويضعف طاقتهم في انفسهم. حبايبي، وعشان نفهم الموضوع اكثر خلونا نجيب امثلة من حياتنا وواقعنا اليومي. مثلا في الشغل والوظيفة، تخيلوا معكم مدير في العمل، اذا نجح الفريق وحققوا انجاز كبير يرجع الفضل كل لنفسه وذكاءه وتخطيطه قدام المدراء الكبار. لكن لو وقعت اي مشكلة صغيرة او فشل يرمي اللوم كله فورا على الموظفين المساكين ويخليهم كبش فداء. هذا المدير مستحيل يقول انا غلط، ويشوف الناس اللي تحت يده مجرد ادوات عشان يوصل بهم لنجاحه الشخصي وبس. ومثلا في الهدرة والمجادلة وقلب الحقائق، النرجسي شاطر وبارع جدا في شقلبة الكلام وتحريف الحقائق. إذا جيت واجهته بغلط سواه في حقك أو كذبة كذبها ما بيعتذرش أبدا، بالعكس يقلب الطاولة عليك ويقنعك إنك حساس زيادة عن اللزوم، أو إنك تتخيل حاجات ما سوتش، أو يقول لك أنت اللي خليتني أتصرف كذا، لدرجة إنك تخرج من النقاش وأنت تحس بالذنب وتشك في عقلك. وللنرجسية آثار على العائلة وخراب البيوت من الداخل. العائلة والبيت هم الحصن الأول لأماننا النفسي، لكن لما يدخل شريك حياة أو أب نرجسي في هذه المنظومة يتحول البيت من مكان راحة وأمان إلى ساحة حرب نفسية ومتعبة. وآثر النرجسية على العائلة يبان في حاجات تضيق بالخاطر، مثلا الزوج أو الزوجة النرجسية، فهذا يخلي الطرف الثاني عايش طول عمره وهو يشحت الرضا شحاته. النرجسي حبه مشروط، يعني بيحبك بس إذا كنت تنفذ كلامه وتمدحه وتلغي شخصيتك لأجله، فيتحول الشريك الضحية مع الأيام إلى إنسان محطم فاقد الثقة بنفسه ومستنزف عاطفيا على الآخر. وكذلك الأب أو الأم النرجسية، هذا أخطر شيء. الأب أو الأم النرجسية ما يشوفون عيالهم كبشر مستقلين لهم مشاعر ورغبات، يشوفونهم كامتداد لهم وبس. إذا تفوق الولد يفتخر به الأب النرجسي عشان يرفع راسه قدام الناس ويغذي غروره، وإذا الوالد اختار تخصص أو طريق ما عجب الأب يهمشه ويعاقبه عاطفيا ويقاطعه. وكذلك الفتنة بين الإخوة، النرجسي في البيت يتبع سياسة فرق تسد، يقرب واحد من العيال ويخليه الولد الذهبي اللي ما يغلط أبدا، ويخلي ولد ثاني كبش الفداء اللي كل المصائب تقع فوق راسه. هذا الأسلوب يزرع الحقد والغيرة بين الإخوة ويدمر ترابط العائلة لسنوات طويلة حتى بعد ما يكبرون. مستمعين الكرام، وللنرجسية أثر على المجتمع، تفرقة الناس وضياع القيم. إذا كانت العائلة هي أساس المجتمع، فإن خراب البيوت بسبب النرجسية يوصلنا حتما لمجتمع مريض ومتفكك. كيف تؤثر النرجسية على المجتمع؟ أولا غياب الرحمة والتعاطف. المجتمع الزين يقوم على التكافل والرحمة، يعني تحس بوجع غيرك وتساعده. النرجسي عنده عمى كامل عن مشاعر الناس، ما يهمه أحد غير نفسه، ولما تنشر هذه الثقافة بالمجتمع يتحدث
تحول لغابة، شعارها أنا وبعد الطوفان. ثانيا نشر البيئات السامة في المؤسسات والعمل، أصحاب الشخصية النرجسية دائما يركضون وراء الكراسي والمناصب والسلطة، ولما يوصل واحد نرجسي لمركز قيادي يقترب بس عنده الناس اللي يصفقون لو يمدحونه، ويحارب الكفاءات الصدق والناس المبدعين لأنهم يشكلون خطر على كرسيه وغروره، وهذا الشيء يسبب إحباط للشباب وضياع للبلاد. ثالثا زيادة المشاكل والطلاق، أغلب العلاقات اللي يكون فيها طرف نرجسي وسام تنتهي بالانفصال والمحاكم والمشاكل المريرة، والضحية الكبيرة هم الأطفال اللي يخرجون للمجتمع وهم محملين بعقد نفسية، وبعضهم يرجع يمارس نفس السلوك النرجسي على غيره وتجلس الدائرة تدور في الأذى. مستمعين الكرام، وهنا طوق النجاة هو الوعي. لازم نعرف إن مواجهة النرجسية ما تبداش بأننا نحاول نغير الشخص النرجسي، لأن النرجسي أصلا مستحيل يعترف أنه غلطان أو أنه محتاج علاج. المواجهة الحقيقية تبدأ بالوعي وبأننا نعمل حدود قوية. لازم نتعلم كيف نحمي أنفسنا وبيوتنا من هذا التلاعب، ولازم نعرف أن قيمتنا ما نأخذهاش من تقييم شخص نرجسي لنا وعلى مستوى المجتمع. واجب علينا نوقف مع الضحايا وننشر ثقافة الرحمة والصدق، وما ننخدعش بالمظاهر والكلام الفاضي والقصص اللامعة اللي يروجها النرجسيون عن أنفسهم. الشفاء من أثر النرجسية ممكن، والخطوة الأولى فيه هي أننا نقول لا للتلاعب ونعم لسلامة عقولنا وانفسنا وكرامتنا الإنسانية.

حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة وصفة ضمن برنامج أسرة جنتي. وصفتنا اليوم هي محلبية بالشوكولاتة. الطبقة الأولى: المكونات لتر حليب، كوب طحين، كوب سكر، 125 جرام زبدة، وعلبة فانيليا أو ملعقة فانيليا. طريقة تحضير الطبقة الأولى: نذوب الزبدة ونضيف الدقيق ونخلط جيدا على نار خفيفة حتى يتحمص جيدا، ثم نضيف الحليب والسكر ونخلط. بعد إطفاء النار أضيف الفانيليا ثم اخفقي لبضع دقائق، ثم صبيها في القالب الزجاجي، وعندما تصل إلى درجة حرارة الغرفة ضعيها في الثلاجة لتبرد. أما الطبقة الثانية عزيزتي: 2.5 كوب حليب، 3 ملاعق كبيرة سكر، ملعقتين ممتلئة طحين، ملعقة ونصف كبيرة كاكاو، صفار بيضة، 40 جرام شوكولاتة داكنة، ونصف كوب ماء بارد. طريقة التحضير للطبقة الثانية: نخلط جميع المكونات ما عدا الشوكولاتة والماء، تطهى حتى تصبح سميكة. نضيف الشوكولاتة ونتركها تبرد لبضع دقائق، ثم نضيف الماء ونخفق، نتركه يبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم نصبه على الطبقة الأولى اللي جهزناها سابقا. ندخل القالب الثلاجة يبرد، وبعد ما يبرد نرش عليه مسحوق الكاكاو ونقدمه بارد. وبألف هنا وعافية عليكم مستمعين الكرام. أهلا بك في لمسة خاطر، نلتقي اليوم لنهمس في أذن كل نفس طموحة وكل قلب آثر الصمود على الانكسار. جئنا لنخصص هذه الدقائق لكل من يشعر أن الطريق طويل وأن الخطوات ثقيلة، ولأولئك الذين يواجهون تحديات الحياة بابتسامة صابرة ويقين لا يتزعزع. نحن هنا لنضع لمسة طمأنينة على خاطرك ونذكرك بأن خلف كل جهد تبذله قصة نجاح تكتب بمداد من نور، وبأن تعبك الذي تظنه ضائعا هو في الحقيقة بناء متين لمستقبل مشرق ينتظرك بشغف. تمر على الإنسان لحظات يتساءل فيها إلى متى هذا التعب، وهل لكل هذا السعي نتيجة ملموسة؟ قد تشعر في زحام العمل والمسؤوليات أنك تدور في حلقة مفرغة، أو أن أحلامك الكبيرة بدأت تتوارى خلف ضباب الواقع الصعب. في هذه اللحظات يحتاج خاطرك إلى جرعة إيمان بقدراتك وبحكمة الله في توقيت العطاء. فالثمار لا تنضج في يوم وليلة، والأرض لا تزهر إلا بعد أن ترتوي بالصبر والعمل الدؤوب. التفاؤل الحقيقي ليس مجرد تمنيات، بل هو قوة الإرادة التي تدفعك للعمل وأنت في قمة إرهاقك. عندما تصر على إتقان مهنتك وتطوير مهاراتك والبحث عن حلول بدلا من الإغماس في المشكلات، فأنت هنا تجبر خاطرك بأجمل صورة. العمل والسعي هما البلسم الشافي لآلام الفقد والخيبة، فالحركة تفتح آفاقا جديدة، والإنجاز الصغير يكسر قيود اليأس ويبني جدار الثقة من جديد. لا تستهن بأي محاولة تقوم بها، فكل محاولة هي لبنة في صرح نجاحك العظيم. إن الإصرار على النجاح والبحث عن سبل الرزق الحلال وتطوير الذات هي العبادة الحقيقية التي تليق بإنسان كرمه الله. لا تجعل عثرة واحدة في طريقك تقنعك بأنك لا تستطيع الوصول، فالفشل ليس إلا محطة للتزود بالخبرة. انظر إلى من سبقوك، ستجد أن قصصهم لم تكن مفروشة بالورود، بل كانت مليئة بالعثرات التي حولوها بالعمل إلى درجات صعدوا بها نحو القمة. الله الذي يرى سعيكم في مناكب الأرض ويبصر كفاحكم في طلب العيش الكريم لن يضيع لكم أجرا ولن يترك قلوبكم معلقة بلا جبر. لمسة خاطرنا لك اليوم هي: لا تقارن بدايتك بنهايات الآخرين، وركز في طريقك الخاص بكل حب وإتقان. كن أنت القوة التي تغير واقعك، واعلم أن كل عرق يصب في مصلحة عملك أو مستقبلك هو استثمار رابح يقينا. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما ممتلئين بالهمة والعمل والرضا.

حياكم الله مستمعينا الكرام إلى فقرة من بين السطور. من بين السطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات. كان الوزير ابن الزيات قاسيا غليظا، وكان يقول: ما رحمت أحدا قط، لأن الرحمة خور في الطبع. ثم دار الزمان وانقلبت الأدوار ودخل السجن، فوضعه أعداؤه في قفص ضيق في جوانبه مسامير، فكان كلما تحرك انغرزت في جسده فيصيح: ارحموني ارحموني. فيقول له سجانه: الرحمة خور في الطبع. يا صاحبي، هذه سنة الله في الكون. كل إنسان سيشرب من الكأس التي سقى الناس بها. الظالم سيبتلى بمن هو أظلم منه، والقاسي سيبتلى بمن هو أقسى منه، والضد صحيح والعكس مشاهد عيانا. من لان للناس ألان الله له قلوب الناس، ومن جبر جبر، ومن مشي في حاجة الناس قيد الله له من يمشي في حاجته. يا صاحبي، أنت في يومك هذا إنما تختار شكل أيامك القادمة. أتعرف لماذا يأمن الشهيد فتنة القبر؟ هذا لأنه عاش من قبل فتنة السيف، والله أرحم من أن يجمع عليه الفتنتين. وامتدت يد إخوة يوسف عليه السلام تسأله الصدقة إلا لأنها قبضت ثمنه من قبل، وما أصيبت زليخة بالعمى إلا لأنها حرمت يوسف عليه السلام النظر في الفضاء الرحب. وأن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، فلأنه ألقي في النار عريانا كما يقول ابن حجر. وما تجاوز الله عن عبد الغني يوم القيامة الذي يأتيه وليست له حسنة غير تجاوزه عن الناس، إلا لأن الجزاء من جنس العمل. يا صاحبي، أنت اليوم زارع وغدا حاصد، فاحسن غراسك لتسعد بحصادك. ومن عدل الله أنه أغلب الغرس يحصد في الدنيا، ولكن سبحانه قد يؤجل لحكمة بعض الحصاد للآخرة. فإن فاتك هنا حصاد كل خير زرعته، فثق أنه لن يفوتك في الآخرة. والسلام لقلبك.

أن دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وابعثه اللهم

الطبقة الأولى المكونات: لتر حليب، كوب طحين، كوب سكر، 125 جرام زبدة، وعلبة فانيليا أو ملعقة فانيليا. طريقة تحضير الطبقة الأولى: نذوب الزبدة ونضيف الدقيق ونخلط جيدا على نار خفيفة حتى يتحمص جيدا، ثم نضيف الحليب والسكر ونخلط. بعد إطفاء النار أضيف الفانيليا ثم اخفقي لبضع دقائق، ثم صبيها في القالب الزجاجي، وعندما تصل إلى درجة حرارة الغرفة ضعيها في الثلاجة لتبرد. أما الطبقة الثانية عزيزتي، 2.5 كوب حليب، 3 ملاعق كبيرة سكر، ملعقتين ممتلئة طحين، ملعقة ونصف كبيرة كاكاو، صفار بيضة، 40 جرام شوكولاتة داكنة، ونصف كوب ماء بارد. طريقة التحضير للطبقة الثانية: نخلط جميع المكونات ما عدا الشوكولاتة والماء، تطهى حتى تصبح سميكة، نضيف الشوكولاتة ونتركها تبرد لبضع دقائق، ثم نضيف الماء ونخفق، نتركه يبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم نصبه على الطبقة الأولى اللي جهزناها سابقا. ندخل القالب الثلاجة يبرد، وبعد ما يبرد نرش عليه مسحوق الكاكاو ونقدمه بارد. وبألف هنا وعافية عليكم مستمعين الكرام. أهلا بك في لمسة خاطر، نلتقي اليوم لنهمس في أذن كل نفس طموحة وكل قلب آثر الصمود على الانكسار. جئنا لنخصص هذه الدقائق لكل من يشعر أن الطريق طويل وأن الخطوات ثقيلة، ولأولئك الذين يواجهون تحديات الحياة بابتسامة صابرة ويقين لا يتزعزع. نحن هنا لنضع لمسة طمأنينة على خاطرك ونذكرك بأن خلف كل جهد تبذله قصة نجاح تكتب بمداد من نور، وبأن تعبك الذي تظنه ضائعا هو في الحقيقة بناء متين لمستقبل مشرق ينتظرك بشغف. تمر على الإنسان لحظات يتساءل فيها إلى متى هذا التعب، وهل لكل هذا السعي نتيجة ملموسة؟ قد تشعر في ازدحام العمل والمسؤوليات أنك تدور في حلقة مفرغة، أو أن أحلامك الكبيرة بدأت تتوارى خلف ضباب الواقع الصعب. في هذه اللحظات يحتاج خاطرك إلى جرعة إيمان بقدراتك وبحكمة الله في توقيت العطاء. فالثمار لا تنضج في يوم وليلة، والأرض لا تزهر إلا بعد أن ترتوي بالصبر والعمل الدؤوب. التفاؤل الحقيقي ليس مجرد تمنيات، بل هو قوة الإرادة التي تدفعك للعمل وأنت في قمة إرهاقك. عندما تصر على إتقان مهنتك وتطوير مهاراتك والبحث عن حلول بدلا من الإغماس في المشكلات، فأنت هنا تجبر خاطرك بأجمل صورة. العمل والسعي هما البلسم الشافي لآلام الفقد والخيبة، فالحركة تفتح آفاقا جديدة، والإنجاز الصغير يكسر قيود اليأس ويبني جدار الثقة من جديد. لا تستهن بأي محاولة تقوم بها، فكل محاولة هي لبنة في صرح نجاحك العظيم. إن الإصرار على النجاح والبحث عن سبل الرزق الحلال وتطوير الذات هي العبادة الحقيقية التي تليق بإنسان كرمه الله. لا تجعل عثرة واحدة في طريقك تقنعك بأنك لا تستطيع الوصول، فالفشل ليس إلا محطة للتزود بالخبرة. انظر إلى من سبقوك، ستجد أن قصصهم لم تكن مفروشة بالورود، بل كانت مليئة بالعثرات التي حولوها بالعمل إلى درجات صعدوا بها نحو القمة. الله الذي يرى سعيكم في مناكب الأرض ويبصر كفاحكم في طلب العيش الكريم لن يضيع لكم أجرا ولن يترك قلوبكم معلقة بلا جبر. لمسة خاطرنا لك اليوم هي: لا تقارن بدايتك بنهايات الآخرين، وركز في طريقك الخاص بكل حب وإتقان. كن أنت القوة التي تغير واقعك، واعلم أن كل عرق يصب في مصلحة عملك أو مستقبلك هو استثمار رابح يقينا. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما ممتلئين بالهمة والعمل والرضا.

حياكم الله مستمعينا الكرام إلى فقرة من بين السطور. من بين السطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات. كان الوزير ابن الزيات قاسيا غليظا، وكان يقول: ما رحمت أحدا قط، لأن الرحمة خور في الطبع. ثم دار الزمان وانقلبت الأدوار ودخل السجن، فوضعه أعداؤه في قفص ضيق في جوانبه مسامير، فكان كلما تحرك انغرزت في جسده فيصيح: ارحموني ارحموني. فيقول له سجانة: الرحمة خور في الطبع يا صاحبي، هذه سنة الله في الكون. كل إنسان سيشرب من الكأس التي سقى الناس بها، الظالم سيبتلى بمن هو أظلم منه، والقاسي سيبتلى بمن هو أقسى منه، والضد صحيح والعكس مشاهد عيانا. من لان للناس ألان الله له قلوب الناس، ومن جبر جبر، ومن مشي في حاجة الناس قيد الله له من يمشي في حاجته. يا صاحبي، أنت في يومك هذا إنما تختار شكل أيامك القادمة. أتعرف

عليه السلام، فلأنه ألقي في النار عريانا كما يقول ابن حجر، وما تجاوز الله عن عبد الغني يوم القيامة الذي يأتيه وليست له حسنة غير تجاوزه عن الناس، إلا لأن الجزاء من جنس العمل. يا صاحبي، أنت اليوم زارع وغدا حاصد، فاحسن غراسك لتسعد بحصادك. ومن عدل الله أنه أغلب الغرس يحصد في الدنيا، ولكن سبحانه قد يؤجل لحكمة بعض الحصاد للآخرة، فإن فاتك هنا حصاد كل خير زرعته فثق أنه لن يفوتك في الآخرة. والسلام لقلبك.

أهلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في فقرة الجمال. اليوم بنتكلم عن سر العناية اللي يخلي بشرة الجسم كاملة مثل الحرير ويجدد شبابها. التقشير، كثير مننا يهتم بوجهه وينسى ان جسمه يحتاج يتنفس ويتخلص من الخلايا الميتة عشان ينور ويصير ناعم. اليوم بنتعلم كيف نسوي حمام الهنا في البيت وبأشياء بسيطة تخليك تحس بخفة ونظافة مو طبيعية. خليكم قريبين لأن جسمكم يستاهل هالدلع. حبيباتي، اليوم بنسوي وياكم مقشر السكر واللافندر. هو ملك المقشرات لنعومة الجسم وتفتيح المناطق الجافة. المكونات: كوب سكر خشن شوي، نصف كوب زيت زيتون، وقطرات من زيت اللافندر أو ورد مجفف. الطريقة: نخلطهم لين يتجانسوا، وأثناء الاستحمام نوزع الخليط على جسم مبلل بحركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى باتجاه القلب لمدة 5 دقائق، وبعدها نغسل الجسم بمويه دافية. النتيجة في هذا المقشر إن السكر يشيل كل الجلد الميت، والزيت يعطي ترطيب عميق يدوم أيام، واللافندر يهدي الأعصاب ويخلي ريحة جسمك تجنن. تطلعين من الحمام وبشرتك ناعمة مثل القطن. ونصيحة اليوم لكم هي عن مضادات الأكسدة. الأكل اللي لونه غامق مثل التوت والشمندر والرمان هو اللي يحارب الشيخوخة ويخلي جلدك مشدود وصحي. الجمال يبدأ من تجديد الخلايا من الداخل عن طريق الفواكه الطازجة. ونصيحة ذهبية: بعد التقشير لازم ترطبين جسمك بلوشن أو زبدة الشيا والجسم اللي لسه فيه رطوبة بسيطة، لأن المسام تكون مفتوحة ومستعدة تشرب الترطيب وتستفيد منه. ويقولون التجديد يبدأ من الروح قبل الجسد. مثل ما تحرصين تشيلين الجلد الميت من جسمك، احرصي ان تشيلين الافكار الميتة والسلبية من عقلك. سامحي، افتحي صفحة جديدة مع نفسك كل يوم. كوني مثل الوردة اللي تتجدد عطرها كل صباح. ثقتك بنفسك وتصالحك مع عيوبك هو اللي يعطيك الكاريزما اللي تخلي الكل ينبهر بحضورك ونورك. وصلنا لنهاية فقرتنا عن سر التجديد. أتمنى تجربون مقشر السكر واللافندر اليوم وتعيشون لحظات استرخاء. لا تنسون إن الاهتمام بالنفس مو رفاهية، هو حق لك عشان تظلين دايم منورة. خليكم دايما واثقين، دايما مبتسمين، ودايما جميلات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

البيت له حرمة، وما بين الزوج والزوجة والأبناء لازم يبقى داخل الأبواب المغلقة. البيوت أسرار وسر، مثل الروح إذا خرج من الجسد ماتت السكينة في ذاك البيت. للأسف صرنا نشوف البعض بمجرد ما تحصل مشكلة بسيطة أو خلاف عابر يروح يشتكي لأهله أو أصدقائه أو حتى ينشر تلميحات في وسائل التواصل، وهذا أكبر هدم لكيان الأسرة. سكن الأرواح يعني إن شريك حياتك يأمن لك على سره وعلى عيوبه وعلى لحظات ضعفه. الزوجة لازم تكون هي بئر الأسرار لزوجها، والزوج لازم يكون هو الستر والغطاء لزوجته. لما تخرج مشاكل البيت لبرا، إحنا هنا نفتح باب لتدخلات الناس، والناس مهما كان حبهم لنا ما بيشوف الصورة كاملة، وتدخلهم أحيانا يزيد النار حطب ويصعب الصلح. وحتى مع عيالنا لازم نعلمهم إن اللي يحصل في البيت يبقى في البيت. لما الطفل يحس إن إصراره ومواقفه المحرجة صارت مادة للضحك والقصص قدام الأقارب، هو هنا يفقد الثقة في أهله ويبدأ يدور على أمان وسكن خارج البيت. الستر في التعامل يبني هيبة للبيت ويخلي كل واحد يحس بكرامته وقيمته داخل مملكته الصغيرة. حبيبي الستر من شيم الكبار، وإذا كان الله سبحانه يستر علينا ذنوبنا فكيف ما يستر الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها؟ تذكروا إن المشاكل تروح وتجي، والزعل يذوب بكلمة طيبة، لكن الكلمة اللي تخرج لبرا وتجرح كرامة الطرف الثاني يبقى أثرها محفور وصعب ينسى. حفظ السر هو اللي يخلي شريك حياتك يرجع لك وهو واثق إنه في حضن دافئ مش في ساحة مكشوفة. في ختام فقرتنا اليوم دعوة لكل زوج وزوجة، كونوا لبعض ستر وغطاء، حافظوا على خصوصية بيوتكم وحلوا مشاكلكم بالهدوء والحوار داخل غرفتكم. خلوا سكن الأرواح يكون مكان مصان محترم وله قدسية لا يمكن لأي حد من برا أنه يخدشها.

مرحب بكم مستمعي الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرة جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع هو الأمان الحقيقي لكل أفراد الأسرة، وهو حفظ الأسرار وخصوصية البيت. يا جماعة الخير،

0: اغلظ جناحك للقلوب تواضعا، واحذر من العقل المريض الاناني، من لا يرى الا محاسن نفسه، يمشي بثوب الزور في الاكوان. إلى هنا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى مطافنا في هذه الحلقة، والرسالة الأخيرة التي نود أن نزرعها في القلوب إن الابتعاد عن مصادر الأذى النفسي والتلاعب ليس ضعفا ولا هروبا، بل هو عين العقل وأعلى درجات احترام الذات التي كرمها الله. تذكروا دائما أن راحتكم النفسية وسلامة قلوبكم ونقاء بيوتكم هي أثمن ما تملكون، فلا تسمحوا لأي قناع زائف أن يطفي بريق أرواحكم أو يزعزع ثقتكم بأنفسكم وبمن حولكم. نسأل الله أن يحفظ بيوتنا وعائلاتنا من كل كدر وسوء، وأن يملأ حياتنا بالرحمة والصدق والتواضع الحقيقي. شكرا لكم على حسن الاستماع والوفاء على طيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، وفي أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أسرة جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرة جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف

0: السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم من إذاعة المكلم قديما لحضراتكم موجزا ختاميا لأهم الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم قرارات تكليف في القطاع الصحي لمديري عدد من المشافي بساحل حضرموت. القرار رقم 94 لسنة 26/2000 يكلف الأخ الدكتور أحمد محسن محمد العمودي مديرا لمكتب الصحة والسكان بمديرية مدينة المكلا. القرار رقم 95 يكلف الأخ الدكتور محمد خالد محفوظ أوبير مديرا لمكتب الصحة والسكان بمديرية الشعر. القرار رقم 96 يكلف الأخ الدكتورة منى رشيد علي باناجة مديرا عاما لمشفى المكلا للأمومة والطفولة. كما نصت المادة الثانية من القرارات بأن يعمل بها من تاريخ صدورها وتلغى أي قرارات سابقة، وعلى كافة الجهات المعنية ذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذها. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم على جهود المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية في تطوير وتأهيل الكوادر الطبية والصحية بمحافظة حضرموت وتعزيز فرص حصولهم على مؤهلات وشهادات عليا. وناقش اللقاء الأوضاع الطبية في محافظة حضرموت وآليات الارتقاء بمستوى الأداء الصحي، إلى جانب خطط تأهيل الكوادر للحصول على شهادات عليا عبر فروع المجلس في المكلا وسيئون. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم المدير العام لمكتب وزارة الإعلام بوادي وصحراء حضرموت الأستاذ رشيد علي العامري، وذلك لمناقشة الأوضاع العامة للمرافق الإعلامية الرسمية وواقع عمل وسائل الإعلام الخاصة بالمحافظة. وأكد الخنبشي أهمية الدور الوطني للإعلام في ترسيخ الاستقرار ونشر الوعي، مشددا على دعم السلطة المحلية لكل الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية الإعلامية وتهيئة بيئة عمل ملائمة تكفل حرية ومسؤولية العمل الصحفي وفق الأطر القانونية. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام موجزا ختاميا لأهم الأخبار. خير ختام القرآن الكريم يرتل المقرئ الشيخ محمد خليل الحصري ما سيتيسر من سورة المزمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم تر

رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان

وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقاتلوا

0: خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا المقرئ الشيخ محمود خليل الحصري سورة المزمل بهذه الآية البينات. نأتي وياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام إرسالنا الإذاعي لهذا اليوم الاثنين. لقاؤنا يتجدد بمشيئة الله تعالى عند الساعة 7 من صباح يوم غد الثلاثاء. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة المكلا، صوت حضرموت.